0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهدي يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل الاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحيانا أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة. ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي. والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية، فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق. فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جهة داخل وادي الدهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهة الداخل في أسبوع. أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهة الداخل في أسبوع. جرى بالداخل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات الماء وتطهير السائل والتعليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه.

0: منعمين. وترأس ولي جهة الدخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل حفل إطلاق هذه المشاريع بحضور رئيس مجلس الجهة الخطاب سينجا إلى جانب منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. وتشمل هذه المشاريع إطلاق أشغال بناء ثانوية الموحدين التأهيلية بحي الوحدة وإعطاء انطلاقة أشغال تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالحي ذاته، إلى جانب تقديم مشروع لإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد لشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وأوضح المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدخل وادي الذهب مولاي المهدي الرشيد في تصريح للصحافة أن المشروع الأول يهم تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بحي الوحدة، مبرزا أن الأشغال موزعة على شطرين بكلفة تناهي 60 مليون درهم لكل شطر ومدة إنجاز تبلغ 12 شهر. وأبرز أن هذا المشروع سيمكن من الحد من ضياع المياه وتوفير ما يقارب مليون متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل نحو 12% من الاستهلاك السنوي لمدينة الدخلة. وبخصوص المشروع الثاني أفاد بأنه يتعلق بإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد في إطار الجهود الرامية إلى ترشيد تدبير الموارد المائية، كما سيمكن من التتبع المستمر لكميات المياه المصرفة في الوسط الطبيعي، وتبلغ كلفة هذا المشروع 9.74 ملايين درهم على أن يتم إنجازه في غضون 8 أشهر. أما المشروع الثالث فيهدف بحسب المسؤول ذاته لتعزيز القرب عبر توسيع شبكة الوكالات التجارية التابعة للشركة، مذكرا بافتتاح وكالة جديدة هذه السنة بحي المنظر الجميل وتهيئة وكالة تجارية ببئر قندوز، فضلا عن افتتاح وكالة جديدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بالمعبر الحدودي القرقرات. من جانبه أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدخل وادي الذهب عيد بوغنين أن مشروع بناء ثانوية الموحدين التأهيلية المرتقب افتتاحها في شتنبر 2027 سيساهم في تقريب العرض التربوي من ساكنة حي الوحدة وتحسين ظروف التمدرس. وأضاف أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف افتتاح 3 مؤسسات تعليمية جديدة، ويتعلق الأمر بثانويتي الخوارزمي وعبد الله بن ياسين إلى جانب مدرسة ابتدائية، بما سيسهم في التخفيف من الاكتظاظ خاصة على مستوى التعليم الثانوي. وأوضح السيد بوغنين أن هذه المؤسسات الجديدة ستستقبل نحو 2000 تلميذ مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن تعزيز العرض التربوي سيمكن من خفض مؤشر الاكتظاظ إلى ما دون المعدل الوطني، فضلا عن تقريب المؤسسات التعليمية من الساكنة، بما يسهم في الحد من التأخرات والغياب والانقطاع عن الدراسة. وسجل أن هذه الجهود تندرج في إطار الارتقاء بجودة التعليم من خلال تعزيز العرض التربوي بمختلف الأسلاك، بما سينعكس إيجابا على جودة التعلمات ونسب النجاح والتميز الدراسي. أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم بالداخلة بمبادرة من المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الداخلة وادي الذهب أن التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعيات إعاقة يشكل رافعة أساسية لتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني. ويندرج هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار التشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعيات إعاقة بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وأكد المدير الجهوي للتعاون الوطني بالدخل وادي الذهب سالم بلبل في تصريح للصحافة أن هذه الحملة تجسد التزام التعاون الوطني بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة كافة أشكال التمييز والمضايقات التي قد يتعرضون لها. وأضاف أن هذه المبادرة تروم أيضا ضمان ممارسة هذه الفئات لحقوقها بشكل فعلي وتهيئة الظروف الكفيلة بالعيش الكريم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جمع ممثلين عن المجتمع المدني والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية الشريكة إلى جانب العديد من الفاعلين المعنيين بقضايا الإعاقة. من جهتها أبرزت رئيسة جمعية الأمل المشرق للأطفال في وضعية إعاقة عزيزة العروس أن التمكين الاقتصادي لا يقتصر فقط على الولوج إلى الشغل، بل يشكل الامتداد الطبيعي لمسار التأهيل والإدماج ودعامة أساسية لتعزيز الاستقلالية والكرامة والمشاركة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية. شكرا لكم على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

على تغنى واصفين حسني يا ابن الزمان وبهنا لم يصفي

I'm not a shadow. I'm not a shadow. I'm not a shadow.

so good a man. Oh, my God. Oh, my God.

وعلى مرق ومدفع نقشيل وقرارت واشفقت لغير وزور الطيحة ونيام ادري غير خادرة ما تنزل انا نختيه

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم

الخابية تأليف للكاتب الإيطالي لويجي بيلانديلو، اقتبسها للإذاعة ويخرجها فريد بن بارك

0: القفل بلا مفتاح ما عندولاش يصلح، والدار بلا باب ناقص منها قاع.
1: اش هاد العاني كتقول انت؟ اش وقع لك؟ حتى هو تعلم يدوي بالقوافي والرموز.
2: على هو ماشي بنادم؟ خليوه عالم. لا عندك قول اللي بغيتي يا حميد.
0: اش بغيتي ونبقى مغمض عيني وانا كنشوفكم غادين وكطيحوا في الزيتون، ويجي المعلم يغوت عليا انا وانا ما عندي غرض بصداعو؟
1: انا من جهتي ما طاحت لي حتى زجرة في الارض.
0: ردوا بالكم، انا باري منكم الى مشى جا المعلم حتى طلع من السرجم ديال الغرفه وشاف هاد الزيتون اللي كيتشتت بلا قاعده، راه ما عجبو حال. سمعتي انتيا؟ راه ما عجبو حال، وينزل يعملنا هنا شي فضيحه وجا ما سكتو. فهمتي واش كتسمعي ولا لا؟ راكم غادي تجبدوا علينا الصداع ونحلو فيه. عندك يمشي يطلل.
1: الا بغى يطلل غير يطلل، ما عملنا علاش نخافو. يطلل بالليل وبالنهار، حنا ما خدامين هنا وقايمين غير بالواجب ديالنا.
0: دابا يشوفكم عاودني منكم.
2: ويلا شاف بزاف.
1: عجب المعلم ولا تعلم على من وحده؟ علمو ما يقول. منين داك العود من داك الشجيره؟
2: من جود الله اللي هاد المعرفه ديال الزيت مازالها في محله، شي نهار طير غير الصداع ديالو.
0: بركة من هاد الهضرة الخاوية والكلام في عباد الله، خوي وقوفكم وعملوا خدمتكم.
2: واش نزيدو نجمعو؟
0: واش هذا وقت الراحة؟ كملوا الخدمة، مازالكم جوج ديال القفاف الوحدة. يلا وبالخف.
3: أشتا تعمل تما.
0: لا المعلم البغال ما جي متقلين بالتبن.
3: يا قلت له عمرو ما يجيب البغال في هاد الساعة. واش كاين شي بغل تيجي في العشية واللي القرب يطيح؟ طبعا احنا مشغول مع المحامي ديالي.
0: ايه على قضية الخابية.
3: الخابية؟ واني انت واحد الفضولي بلا سكرة. اش من مدخل عندك انت في هاد الخابية؟ واش جابك الخابية؟ دخل سوق راسك. ايتو ما نقولها لك، الله يعملك الجرية يا هاد المسقوط.
0: لا غير بغيت نقول باللي الخابية اللي
3: اش عندك ما تقول، الله يعطيك القوة. المهمة ديالك انت هي الاوامر ديالي تنفذ. انا المعلم ديالك، انت بلا هضرة وبلا كلام. عندك تحصر راسك في شي شبوقات. راك تبدا تقول فكاية من وحاتيها. الله ينعل الشيطان.
0: الله ينعل الشيطان المعلم.
3: كاين شي شيطان قدك؟ الخابية، اش جابك شي خابية؟
0: على ود سيدي بغيت نقول لك باللي راني خايف بزاف على داك الخابية من نهار جات. قلت زعما لا تمشي شي نهار شوفها المعلم، حولها من هاد المحل فين منزلها وتكيها على السارية تسدى.
3: ميات مرة بالجوج، وانا كنقول لك افتريك على قبك. انا بزاف عليك، ما تقدرش عليا يا ولد الناس. الخابية ديالي بغيتها تبقى هنا في هاد المحل بالذات وبالصفات، وحتى واحد ما عنده الحق لا يقيسها ولا يمسها.
0: انا المعلم خايف غير على هاد قوة عباد الله اللي كيقيلوا دايزين قدامها، شي نهار يمشيو يعينوها وهي جات في الطريق، او يمكن يقيسوها، وشي مرة كاع يمكن داك الغزالة ديال الخوابي ديك المبروكة يعني.
3: واش بغيتي تخرج لي العقل يد بالبغل الاخر؟ الله ينعل الشيطان، اديها في شغلك وبارك عليها من الفضول.
0: انا غير خايف لا تمشي توقع شي مصيبه نهار اللي
3: دوختي لي راسي هاد المصيبه. بصح قلت لك الف مره، ملي نكون مشغول مع المحامي ديالي ما نبغي حتى حد يقلقني ولا يهضر معايا. يقول لي دابا فين غادي نزل الخابية باش تبقى محفوظه؟ نعملها في السده. السده عمره خصني نقلع داك البرميل هو الاول. وبلا شي دابا انا مشغول، ما عندي وقت لهادشي.
4: فاين المعلم؟ فاين غادي نفرغ لك هاد البغال؟ يلا سردينا راه الليل طاح. بغيت نمشي حتى انا نروح في حالي.
3: هاطل يا خرا من واحد لواحد. سير وليدي الله يعطيك زقاز، الله يعطيك الزحف، باش ما تقدرش تتحرك ولا تململ لا انت ولا البغال. وصعيب هاد الله هذا وقت فاش كيجيبوا الناس البغال؟
4: ها؟
3: واش هذا وقت فاش كيجيبوا الناس البغال؟
4: امول اخي عاد عمرت الشواري وعاد قبضت الطريق وعاد وصلت لعندك وفاش
3: عرفتي اش غادي دير؟ فرغ الشواري بالجهه ديال الكوري. البغال عباد الله تيجي في هذا الوقت. هذا الراجل مقلوبين عليه الشواري، الله ينعل الشيطان.
4: يا سيدي فهمنا فهمنا فهمنا المعلم، فين ما كان غادي نخويهم وغادي نزيد عليك خلفه. شوش
3: يلا اطلق راسك انا نشوف.
4: هو الاول
3: نا المعلم ما يطير لك شاي، راك عارف المعلم كيف عامل، ديما مقلق. بارك انت من الهضره تما، خلي الراجل يخدم. عرفتي جديد بدل الساعه بخرى وقضي الغرض على المعلم.
4: قضي الغرض ولا ما قضي الغرض، وريني هاد المعلم عجبو راسو. الا كان هو بغانا ما غنكثر منه. انا عمرني شي نهار ما جيت لهنا وما صبر شي فيا، ديما العريك والفريك. العين بالله يا العين بالله.
3: رد بالك يا ولد الناس، هو معايا كاع ما كيتفارقني. شفتي ها هو، حل عينيك مزيان، هذا الكتاب ديال الحكمه في كل شيء، فيه فكاكل وحايل.
4: ولاش كيصلح المعلم؟ وشنا هي فايتو؟
3: هذا كتاب ديال القانون المدني، هذا لي المحامي ديالي الخاص اللي كيعينني دابا فهاد الكتاب بالذات والصفات. تعلمت القراية. بغيتي تعرف لاش كيصلح؟ باش حتى حد ما يقدر يلعب بيا، كبر شانو ولا صغر شانو. وعلى هادشي كيتقام عليا هاد المحامي كل عام بغسيل الفندق.
5: المعلم الاستاذ ماجي.
3: مرحبا به. اهلا بالاستاذ. اهلا.
4: سمعت كتغوت ياك لاباس؟
3: لا غير مع هاد خي هاد الغبي هاد الغشيم حاشاك جاي لعندي في هاد الوقت بالبغال، وفي عوض ما يطلب مني المسامحه صبر فيا ولا بغى يطلق. طلق مني يا سيلا.
4: ما قلت له والو. نعم سي المحامي، هو شاهد عليا ما قلت له والو.
3: ايوا شبه هادي عندك، كيفاش ما قلتي والو؟ باغي يخوي الشواري فين ما كان.
4: انا قلت هاد الكلام؟
3: ايوا الله ينعس الشيطان.
4: ايوا سيدي قلت هاد الكلام. واش نخوي الشواري فين ما كان فيها العيب السي المحامي؟
3: خلي عليك المحامي افتقار، راجل عندي ماشي عندك. استاذ سير مع هاد الصرب وجلس مع راسك تحت الشجره ديال التوت وقرا الجرائد ديالك فحص خاطرك. ومن دابا شويه انا غادي نخلط عليك ونكملوا حديثنا على الخابية المعلومه. دوي انت شحال من بغل جبتي؟
4: يا قلتي 12. ها 12. جاب الكحله
6: صبوك.
4: ها غدا في الصباح مع النبوري غادي نمشي في حالي. هاد المعلم ديالك الا بقيت تابعو غادي يخرج لي عقلي.
5: ما مهني حدا سيدي، راه مروب العباد الله كلها. ونقول لك سيد المحامي واسمع لي عليها كلمه، راك انت اللي بليتي بداك الكتاب اللي عطيتي مصدع به الناس كلهم. وعلى الاقل من هي حاجه ملي كيتزايد مع شي واحد في الهضره والكلام خصو يقبل طريق المحامي.
4: ديما جالس لي في المكتب مصدع لي راسي بلعتو في الخاويه، كاع ما كيخليني نخدم. وباش نبعدو عليا قلت له ما كاينش داكشي اللي عندي دائما، انا غادي نعطيك هاد الكتاب راه فيه القانون كله، وإلا مشى حتى طرات لك شي حاجة هو يفتي عليك ما تدير. هذا هو الحل الوحيد اللي عملت باش تسليت منه. وملي ساق الخبر باللي أنا عيان عرض عليا ندوز عنده واحد الأسبوع في البادية. بالحق أنا مدوخ اللي قبلت عرضته. هاد الشي كله وشرط عليه ما يصدع لي شي راسي حتى بشي حاجة. أغسلني أغسلني بخرافة هاد الخابية، وأنا دابا ما عندي غرض لا بخابية ولا ببير.
5: يا سيد المحامي هذيك الخابيه عندها قصه، عاد وصلت من اسفي هاد الايامات. خابيه كبيره مزوقه، خابيه ديال الخزين الزيت، ربما ما عجبتو شي وبغى يدعي الفخار اللي صنعها.
4: بحال علمك الله. قال لك سيدي دفع في ثمنها 400 درهم، وفي عوض ما صيفطوا له خابيه كبيره صيفطوا له وحده صغيره.
5: يا دابا بغى خابيه اكبر من هادي.
4: وراه ملي جيت هو بيكنصلي بيكنصوم بيكنصلي بيكنصوم، ولا بغى يطلق من هاد الخابيه. الحق غادي نمشي نرتاح شويه نرجع في الله.
3: هاتوما اخواتي والشواري. يا اخواتي والشواري وساليتي كيف درتيو؟
7: اللي قال المعلم كنعملوه.
3: ايوا هو اللي قال لكم سيروا بحالكم.
7: لا لا لا لا خصنا نعينوه حتى يرجع. باش نعاونو على شي حاجه في السده.
5: بغاكم تعاونو في البرميل اللي معمر السده.
7: ابغى يعمل اتساع للخابيه الجديده.
5: ايوا هذا كلام كيفرح. هذه هي المره الاولى اللي المعلم كيسمع لي فيها.
1: ساليتهم جميع الزيتون.
5: المعلم هو اللي قالكم احصروه.
1: وحناش غادي نديرو دابا؟ يجيو يسولوه.
2: ايوا نبقاو واقفين ويدينا فوق راسنا.
5: طلعوا للسده شطبوها وخملوها ويحن الله.
1: ما نتحركوش من هنا حتى يجي.
2: سير حميد لعندو قولو راه كلشي واقف كيعاين.
1: هو بدي يغوت مع مول البغال. الله يسمعنا خير.
2: لا ولا عليك ولفنا، هذه هي طبيعته مع كل شيء.
5: ما تسمعوا الا خير.
1: ياك لاباس.
2: اش وقع؟ تكلم.
5: الخابيه الجره جره. واش من جره هذه؟
2: واش من جره هذه؟
5: الخابيه الجديده اللي عاد جابها المعلم الاسفي.
1: مالها؟ شو وقع ليها؟
5: لالات الخوابي الخابيه الزيت كان الله ولا ترست.
1: الخابية ترست. اش كتقول؟ اليوم نهارنا مع المعلم.
7: الله ترست على زوج. تقولي شي واحد نزل عليها بشي فاس وجاب لها التمام.
1: وكيف وقع لهاد الخابية؟
2: حتى حدا مسا ولا قرب لها.
1: شكون فينا دابا اللي يقدر يدوي ولا يتكلم؟
2: صافي المعلم اليوم يخرج له عقله. اللي بقى له يكملو.
7: انا ما بقى عندي غرض بخدمة، غادي نخلي الشنط لي يطلي ونضرب سلة ونقول من هنا دازو. واللي عارف دربا يقصدها.
1: الخوف من اتساع رجله.
2: تمشي وتخلينا بوحدينا؟ اعمل عقلك. اشكون اللي غادي يقول له ماشي حنا اللي هرسناها؟ حتى حد منا ما عنده الحق يتزعزع ولا يتململ حتى يجي ويبان الشغل. سيروا عيطوا عليه. سيروا.
5: معلم المعلم انا اللي كان عيط عليك. انا ويلي خدام كيغوت مع هذاك مول البغال. ونمشي لعندو حسن.
1: سير جري جري.
5: انا غادي لعندو.
2: ردوا بالكم، خصنا كنا نكونوا متفقين على كلمه واحده. الخابيه تهرست بوحدها ما هرسها حد.
1: عندك الحق اختي، الخوابي الجداد كيتهرسوا بوحدهم.
7: عرفتي علاش؟ لان الخوابي الجداد ملي كيكونوا كيطيبوا في الفران كيبقى فيهم لداخل شي طريفات د الرماد، وشي نهار الخابيه بوحدها غادا تفرقع بحال شي قرطاسه.
3: يا عبد الله العرب السبب. لا عبد الله العرب السبب. عبد الله عارف السبب. خاطري صاد الخابية. شكون مولا هاد الملاقة؟ هذا الفلاس هذا جالسين جالسين نظن هرسوا الخوابي. شكون اللي هرسها؟
5: تحت المعلم.
3: تحت؟ أنا مازال نثق بك. أشحال مرة لعبت

0: عليا. الله ينعس الشيطان، مالكم ساكتين؟
1: تحت بوحديها.
0: عملت لي يدين ورجلين، واحد فيكم ولا اما انتي او لانتي او لهذا.
1: والله المعلم ما شفنا شي خبيه، ما شفنا والو، كنا خدامين.
0: القنا مرسه واللي عطى الله عطاه.
1: هاد الشيء تيوقع حتى الخوة بك يتهرسوا.
0: ايوا جرة هادي، واش من جرة؟ الله ينعل الشيطان. صافي، انا بوحدي اللي بسطي فيكم، انا اللي خرج لي العقل، انا اللي فلت لي الرتاج، انا اللي مزعزع، انا اللي مفافي، كلكم ابرياء، انا المجرم، عندكم الحق. الخابية زهقات وطاحت على قلالتها وجابت التمام. والله العظيم ما خطيكم خلصينها ليا كلكم. سيروا جيبوها ليا لهنا، راوني نشوفها في الضو. الا كانت فيها شي دقه او ضربه غادي تبان، والا مشات حتى حصلت فيها شي نبشه ولا خبشه ليلتكم. والله ما نتواضر معاكم اخواتي، انا ماشي هو انا الا ما تواضرت معاكم. رانا نضرب ونسير باللي كان، ونوعد ونغوت ونهرس ونستف، وما نطلقكم حتى نطلقكم الشات. كلكم غادي تخلصوا عليا، رجال وعيالات.
1: كيفاش حنا نخلصوها؟ حنا ما شفنا خابيه، ما هرسنا خابيه،
2: ما هرسنا، قلنا ما هرسنا خابيه،
1: ما هرسنا بالرادة ولا حلات.
0: حتى نتوما كدوزوا قدامها.
1: هما مازيين بها مقسومه على زوج المعلم.
0: شوف عباد الله، شوف عباد الله، الخابيه جديده اللي عجبتها منين ولين، كيف ولات شقوفها طايرين. 400 درهم باش تقامت عليا. دابا فين غادي نعمل الزيتون ديال هاد العام؟ اجا واش صرا ليا خابيه عين خرجات فيها، او شي واحد فيكم رفد فيا الحسيفه. الحسد الحسد عباد الله، الله ينعل الشيطان. مشات الخابيه، مشاو الفلوس، مشا الزيت، كل ما حرت الجمل دكو. يا فتيو عليا سيري.
3: اسمع المعلم، يمكن لها تصلح، غادي نرقوها وتولي جديده، نكويوها.
4: ما طارت منا غير شقفه وحده.
3: التهريسه باينه عندك، يكونوا صيفطوها لك وهي مشقوقه، كانت على سده. الفران المعلم، الفران وما يعمل.
0: كانت مشقوقه، كانت بحال الكاس ديال البلار، تتنتن، كانت فيها نغمه ممتازه.
4: عندك الحق المعلم، انا بيدي دوزت على دارها رطبه بحال الحرير، ما فيها ما يتعب.
3: ثقوا بيا غادي تولي جديده الى تلحمات. نصيفطو على المعلم بن عيسى من دوار دوله رياح، ما كاين شي موجود منه، راه تلقاو دابا مجبد كيتشمش.
5: عنده الحق المعلم، بن عيسى زي العابدين صنايعي، عنده واحد اللصقان دقه بطله. سير علي عيط عليه، سير.
0: فرعتي ولي راسي بالهضور الخاويه. امشات الخابيه مع ابو عمر.
4: جره واش من جرات؟
0: الله ينعس الشيطان.
4: انا قلتها لك المعلم.
0: اش قلتي لي؟ الله يعطيك القوه، قلتي لي باللي الخابيه طاحت وتهرسات بوحديها، واخا كون كانت مخبيه تحت الارض وكتب عليها تهرس كنت هرست. ايوا سير وليدي، الله يعطيك شي عقل اخر من غير هذا، راه حفلك.
5: اييه المعلم معاه الحق، كتدخل وكتخرج في الهدره احاميد.
0: هذا بغى يخرج لي عقلي، اصي خرج عليا.
3: ها انت المعلم غتشوف، بشي دريهمات قلال الخبيه غادي تلحم وتولي جديده. وخصك تعرف بلي الخوابي المهرسين كيبقاو كثر من الخوابي الجديد.

0: إذا كانت كرست بوحدها. إذن هذا دليل على أنها كانت مغشوشة. على كل حال هذه 400 درهم طاحت وأجري على الله.
1: المعلم بن عيسى ماجي، يا المشكلة تحلت.
2: المعلم رد بالك منه، راه ما كيدوي ما كيتكلم، كيقلي السم.
3: راجل سكوتي.
0: ولا عليكم ها هو جا. يا المعلم ما عندك لا صباع الخير ولا مص الخير، واش حنا خيالين معاك؟
4: وصفت عليا على الخدمة وباش نفرك معاك اللغة. اللغة دي الحمول، كعطيني الحمول بنا عليه السلام.
0: عندك الهضرة بالقرام، كتمضخ في الهضرة.
1: أتقنا المعلم بن عيسى، اضرب لها شي لثقافة على تركب داك الخفيف ديالك المشهور.
0: قالوا لي عليك بأنك راجل مشهور بالتلحام ديالك. يا جاوب الله ينعل الشيطان.
3: إلا بقيتي مقجر عليه هكذا راه ما يصلح لك والو. طبيعته راه هي هادي.
0: اش بغى يكون بنادم ونروح فيه؟ غادي تجاوبني وسيله الحمات غادي تولي بحالها كانت.
4: هذه قضيه ما نقدرش نجاوبك عليها بغيا، خصني نفحصها ونلقى عليها شي نظره ونقولك، وغير بشويه وبلا زربه.
3: هو اللي يقدر يصلحها ما كاينش من غيره.
0: ايوا اللي غادي يديرو ويطلقنا للفراشه.
4: هاد الخافيه المهرسه غادي نجمع ليها الشقوف ديالها ونسد ليها طرفها وتولي جديده.
0: نشوفو. ولكن رد بالك، وبصراحه راه ما عندي ثقه فيك، واخا تلحمها لابد ما تربطها بالسلك. رانا كنهضر معاك، اش كتعمل دابا؟
4: كنجمع قشا وشي، غادي نمشي بحالي والسلام.
0: ايوا هذا معلم الخوال خاوي، معلم تاخير الزمان. يا خدمناها بكري.
1: اصبر المعلم بن عيسى، اصبر، ما عندك علاش تقلق. راه غير كي مازح معاك ما تديش عليه. الله يهديك.
0: فالصو ما تسوى مصلح معلم بحالك بحال الريح ضبوع بجمك. صيفت معلم، هاد الخابيه باغي نعمل فيها الزيت. واش تلحم بوحدي كافي باش يسد لها عظمها ويجمع لها طرفها؟ تلحم بوحدو ما يكفيش، لا بدالها من السلك. انا باغيه وانت شغلك. ايوا تخص صحادة.
4: كلكم مقلوب عليكم القفار وما كتقشعوا والو. اللي تهرس يا قصر يا خابية يا كاس، خصو لابد من السلك. هاد الخابية غتولي بحال اللي كانت النهار الاول.
0: عباد الله، قبيله قلت لكم فرقوني مع هاد الرجل ولا غادي نرتكب شي جريمة. راه ما يلوم الا راسو، انا بريء. الله ينعل الشيطان، ما بقاش اي راجل سكوتي.
4: كلكم باغيين السلك.
3: لا بد من السلك المعلم، وبلا به ما يكون والو. السلك هو اللي غادي يشدها مزيان.
4: باش نركبو السلك خصنا نتقبو الخوابي، ولا تقبو ما بقى عندهم لا شي صلاحو. كل سلك خصو جوج تقبات، وعشرين سلك خصها 40 تقبة، ولا مشينا حتى لحمناها.
0: ايوا من قصحو من الراس، راس الهند هذا ماشي راس ديال بنادم. السلك غادي يخلي تقبي، وانا باقي السلك. عباد الله، يلا اللي عندكم فيهم شي شغل يمشي لخدمتو. سير اخويا ولي هذاك الشواري، وانتوما هزوا داك البرميل من السده ونزلوه حدا المطموره.
4: لا لا صبروا بلاتي.
0: اما من بعد نتفاهم انا وياك. دابا انا ما عنديش الوقت لقداز.
4: عندكم تمشيو تخليوني بوحدي، يبقى معايا واحد فيكم باش يقبط معايا الشقف الاخر. الخابيه ثقيله عليا وكبيره.
0: كبيره الله ينعل الشيطان. بقى مع المعلم، وانت عليها اجي معايا.

0: ملي المعلم قبل يصلح الخبية لاباس، كنت خايف لا يقلبها سفاها على علاه. المعلم بن عيسى ما كاينلاش تبقى تصدع راسك معاه، هو بغى السلك عمل له السلك.
1: بسم الله. ويلول عرفك السفول.
0: واش بالصحة المعلم وقف عليك شيخ الفحامة في المنام وهو اللي علمك الصنعة؟

0: يرحمه هو اللي وقف عليا في المنام.
1: الوالد علمك تفحم في المنام؟
0: فهمتي والو؟ واش عرفتي بعدا شكون هو الوالد؟
1: لا،
0: هو العفريت اللي غادي يضربك. انا والد هو اللي عندي في هاد السلعه، وبيه غادي يلصقكم واحد حدا واحد.
1: يا قلتي باللي الوالد كان كحل، بغيت نقول القار اللي عندك كحل
0: ابيض. والوالد رحمه الله هو اللي علمني كيفاش ردو بيض. ملي لصقكم بيه غادي تعرفوا بحقه. دقبت له الى لصقت لك صباك حتى ما يقدر يفرقهم لك.
1: وانت تتقيل تخدم بالقار والخفيف وما تيطرى لك والو.
0: غشيم غشيم غشيم، عمري كنت يعد مولا. اجي قرب لهنا، قبط هاد الشقف الاخر، قبط مليح. وحل عينك في هاد الخفيف. لا، قبط قبط هاد الطرف الفوقاني المهرس المهرس، الطرف الفوقاني المهرس، قبطو مزيان. ايوا عين دابا عين، بلاتي بلاتي حتى ندخل القاع الخابيه.
1: كيف غتعمل حتى تدخل القاع الخابيه؟
0: شوف واسكت، ما نقدر نتقبى انا الخابيه الا من الداخل. ايوا عين بلاتي بعدك، شبر من هنا. ايوا ايوا صافي. لا صافي، ها انا دخلت
1: المعلم.
0: ايوا رد بالك رد بالك، قبط مزيان هذا الطرف المهرس، شدو مليح ونزلو عليك غير بشويه. ايه صح صافي صافي
1: المعلم. الا مشيتي حتى لصقتيها وانت لداخل، واش تقدر تخرج؟
0: الوالد رحمه الله هو اللي خلى لي هذا السر. الله يرحمه روحي، انا ديما خارج بالخوابي.
1: حتى لهاد الخابيه ما نضمنلكش، فمها ضيق. ولا بغيتي تجرب جرب.
2: هايا عندك عندك يمشي المعلم يوحل في قاع الخابيه وما يقدرش يخرج.
1: غير بشويه المعلم.
2: ايوا صافي صافي، ها المعلم صافي، راه لصقت مزيان. ايوا غير خرج بحالك. ها الدراع ديالك هو الاول.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ماشي الدراع.
0: هي عندك الحق. لا جابا خويا، جيب لي الله يبحر اللي وحلت. ايوا
2: الخابيه كبيره وفمها صغير مجيفه، شبيكه على عليك.
1: عرفتي غادي توحل المعلم؟ جره واش من جره هادي.
0: كضحك عليا عدو الله. ايوا الله يخرج هاد المصيبه بخير وخلاص.
2: شويه المعلم، دابا تهرس كل شيء. قبط معايا ابو جمعه، ارا نقلبوها.
0: يا قلبوها، لا لا غير قلبوها، ولكن ردوا بالكم الخبيه عندها حدبه في الدار.
1: لا لا لا، غير كرشك خارجه شي شويه.
0: ما بقى شايف ام الخبيه صغير. العجاب
2: المعلم. عتقنا فتي علينا شيري باش نخرجوك.
0: ايوا
1: لا واش من حصله هادي.
2: كنا تا كريمه.
0: ايوا واش
2: وعلي. اجيو كلكم، المعلم بن عيسى حصل في قاع الخابيه.
3: حصل في قاع الخابيه؟ ويلي كيف وقع له؟
4: ياك ما بقى له خروج.
0: عتقوني بعدا، غير عتقوني. عباد الله، واش كتفرجوا فيا؟ هاك واخوت واخا عليكم. السله ديالي راه فيها واحد المطرقه.
2: اش من مطرقه؟ واش خرج لك العقل؟ حتى حد ما يمدلو له شي مطرقه. حتى يجي المعلم.
4: المعلم ما يجي. سكوت سكوت، راه خصو غير فمني قبط. امولا نوبه.
3: مسكين حصل ما عنده شي، منين يخرج؟ فما ضيق.
2: يفطرالو.
0: عتقوني عتقوني، خرجوني بعدا من هاد الخابيه. خرجوني.
2: غادي نعتقو فيك الشويبي خير مفافي، غادي تبع الميت ديالك.
3: الا بقى واحد تما مسكين يموت.
4: ايوا جره، واش من جره هاد؟
2: جرب تخرج غير يد بيد. جربنا كل شيء المعلم، الراجل وحل ولا طلاطه.
0: يا

0: Kuley diyarım şu yedi.
1: Bak onu razın sıbbar.
0: Allah Allah Allah kukum ne ver kukum. Kukum ne
1: var şuna huvel mehmul deba.
0: Sımeni. Sımeni evkan da belli atma ata. Mifid kubgarlım tırkallan gipsiler. Sımeni halkam ya.
1: Aman her sılhap yediyeli. Tabat sılhat. Ullet mziyana. Valo. Tart mza.
0: واش ما غاديش نجيب العرب غنقول عليها وخلاص غير بول
1: قبل ما نعملو حتى حاجه كيخصنا نفكرو مزيان
0: داج عندكم ما تفكرو يديكم الله سمعوا سمعوا البال ما دار باغي نخرج دابا هي دابا دابا هي ايوا عندكم دابا الله ويديكم الله
2: عندو الحق طلقوا الراجل هرسوا الخالديه
1: واش هذا دابا وقت الضحك المحامي ماجي
0: يعني الله
1: تضحك عليا الاستاذ عندك الحق عندك الحق تضحك الخبيه ديالي ماشي ديالك
3: المعلم بن عيسى مازال واحد في الخبيه
1: يفتح علينا شيري دابا شنو هو المعمول
3: الحل سهل المعلم هرس الخبيه وفكر الراجل او ما بغيتي شي تهرس
1: شنو هو نظرك نتحمل بوحدي جوج ديال الحوايج الفضيحه قدام هاد عباد الله والخساره ديال الخبيه
3: ايوا راك كتعرف القانون اش كيقول في هاد الباب حجز انسان بالرغم عنه يعني حابس بنادم بغير قانون
1: وشكون اللي جن هاد بنادم ماشي انا اسيد المحامي هو اللي جن راسو بيدو الغلط ماشي ديالي وشكون هو اللي جنك في الخبيه الا قدرتي تخرج خرج ماشي انا اللي دخلتك فيها باش لازم عليا نخرجك دخلتي بوحدك خرج بوحدك
3: واش تسمحوا لي سيادي بواحد الكلمه
0: انا هي
2: غير تكلم
3: هاد القضيه من الوجهه القانونيه يجوز فيها الوجهان انصيتوا وحلوا ودنيكم انما خصكم تفقوا بعدا اولا خصك المعلم تفك صراحه الراجل من الخابيه
1: كيف ندير تعالي يا صيري نهرس الخابيه
3: بلاتي كاين حل اخر وانت المعلم بن عيسى
0: نعم سيدي نعم انا
3: خلص الخساره الخابيه المولاها لانك دخلتي لي لها بلا ما تضرب الحساب
0: عندك الحق اياه عندك الحق سيدي المحامي دخلت ليها بلا ما رد وليتي على ود هادي سنين وانا كنمارس هاد الخدمه صلحت كثر من 100 خابيه ومن الدخل حتى كنثبت السلوكه وعاد كنخرج وعمرني بحياتي كلها ما حصلت بحال هاد الصلاه فبالحق الموتى ديالو هو اللي وصل بخير باش يصنع لها فم صغير
1: وهاديك الحديبه اللي عندك واش مول الفخار هو اللي صنعها باش ما نقدرش يتخرج دابا الا جبدنا هاد القضيه ديال هاد الحديبه وقصتها مع الخابيه قدام القاضي غادي يطرطق بالضحك ويحكم عليه يخلص لي المقصورات ديالي كلها ويديه في التراب
0: هذاك لما شبع قول يا عباد الله انا فايت لي دخلت في 100 خابيه وكنخرج منها بحال الا كنخرج من باب داري
3: ايوا لكن هذا ماشي مبرر المعلم بن عيسى كان من الواجب عليك تضرب الحساب من المره الاولى وتعبر واش تقدر تخرج منها الى تصلحات او لا عاد تبدا الخدمه
1: خاصو يخلص ليا ثمن الخبيه ديالي
0: علاش عاودتي كيفاش نخلص الخبيه
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يخلصلكش حتى الثمن باش شريتيها
1: على انا شريتها قديمه
3: ياك كنت مهرسه
0: يا انا اللي صلحتها ياك
1: الا صلحتيها هي ولات مزيانه ما فيها لا شقه ولا تهريسه وباش نخرجك كيخصني نهرسها والا مشيت حتى هرستها غادي نضيع بثمنها
3: انا كنعاين المعلم اللحام يجاوب على سؤالي
1: يا جاوب الاستاذ
0: اش غادي نجاوب
3: شحال هاد الخبيه تجيب في نظرك
0: وانا واحد فيها الداخل وهي دي قضيه
3: ايه وانت فيها الداخل
0: كل خلاني نصلحها له بالتلحام بحال اللي قلت له كل رانا دابا على برا لانني كنت غادي نصلحها من الخارج اما دابا باش صلحتها تقبتها كلها ولات بحال الغربان ما بقات عندها قيمه يمكن تسمى غير تولوت باش كتشمم باش كنشراها
1: تولوت كيفاش واش هذا وجهك ولا حديبتك بلا حشمة بلا حياة.
3: لا لا لا ما كاينش تخلق المعلم، خليني نتفا معاه. ياك قلتي الثلث
1: أتقامت عليا نعم سيدي بربعمية درهم وتسعود وتسعين سنتيم بلاص المصاريف ديالها باش وصلتها حتى لهنا.
0: أنت من عندك بزرف بزرف نفق شوية المعلم.
3: لا لا لا المعلم غادي تخلص له التولوس ديالها 130 درهم بارك علي.
0: كيفاش؟ أنا نعطيه 130 درهم
3: هاي بارك الله. لا راسك وتخرج من الخابية لابد ما تخلص له التولوس
0: ولكن
3: تقسم معاه في الخسارة.
1: هذا كلام في محله، ما عندي ما نقول سيد المحامي. أستاذ واش من أستاذ؟ أنا قابل راضي بهذا الحكام.
0: أسيادي أنا ما عندي منين نعطي حتى سامسي، أنا راجل معذور غادي نبقى هنا وما نخلص له والو. ولكن بعدك إيه كرتي ولي أراولي شي قرب سيتي.
3: ايوا لاش
0: ايوا بعدا
3: لا هما
0: ايوا بارك الله فيك.
1: هو دابا الى ما بغاش يخرج لنا منها شنو هو المعمول سيد المحامي؟
3: اي عندك الصحه دي ما فكرتش فيها. قبيله كان طلب السله بالعنب ودابا طار علينا.
1: يا ياك ما عجبتك الجلسه وبغيتي تسكن فيها
0: فجه والله الا فجه لا ياتي بها زباد.
1: بارك من المزاح. هانتوما شاهدين عباد الله اللي ما بغاش يخرج من الخابيه باش ما يخلصنيش في الثلث وانا قابل نهرسها. سمح لي الاستاذ سمح لي، واش يمكن لي نطلب منه الاستغلال ديال المسكن حتى هو؟
3: مالو صيفط له المحضر ديال الطرد.
1: هادشي اللي غادي نعمل.
0: انا ما قالش شي فيها لخاطري، كتسمعي ولا لا؟ باش لخاطري خرجني ونمشي بحالي والله ما تدي من عندي باش تقي سنيك. ايوا يلا
1: واش غادي تحركوا نتوما ولا لا؟ ادوي
0: ايوا شتي ايوا شتي بعد هذاك الحين عملتها وبلا سلوك.
1: غشاش قمار. يا شكون هو مول الفلطه دابا انا ولا انت؟ بغيتي نخلصك وبغيتي نخلصك من الفوق.
3: بركه ما تفعفع الخابيه دابا تهرسها. خليه يبات فيها هاد الليلة وغدا يصبح رطب ويخرج بخاطرو بلا رغيب، وداك الساعة تطلب منه يدفع لك الثلث ديال الثمن ديالها. يلا نمشيو.
0: لا غادي نمشيو. المعلم غير صبر بالله صبر.
3: لا تدور شي وجهك يا عين تحت يزيف حالك.
0: اياه سيد المحامي تسمعني ولا لا؟ هذه لتك سعيدة وتبقى على خير. جلسة ممتازة في هاد الخابية واسمعتيو بهاد السلة ديالي راه راه اللي حداكم هاديك راه كاين بزطامي فيها. ايه وهذاك البزيط عندي فيه شي فليسات راه انا اليوم عارض عليكم بالمناسبة ديال السكنة الجديدة ديالي. اليوم غادي نذبح في الروج بوجبة بوجبة. سير أوليدي سير انت تقدمنا وشدنا كل شيء. ايه انا عرض عليكم
4: نبقى منسينا المعلم بن عيسى.
5: ايوا ليلة ممتازة والجو مزيان ما فيها باس نبقاو معاه، خصوصا وان القمر في ليلة الربعتاش.
0: باغي نطلل حتى انا باغي نطلل على القمرة والله ليلة باغي نطلل. حسيت براسي باغي نطلل باغي نشوفها حتى انا. هزوني هزوني شوية هزوني من الخابية ديالي. ايه قربوني قربوني اللي شي شوية حركوني. ايه اكد بزياد بعد ولكن يمشوي
3: يلا
0: ايه ودا باي ايه ودا ببنت لي يلا
5: خطرك عمد.
0: ايه ما عرفتي ودا غادي نهزو شي عبارة

0: لا هو خارج منها عمره طويل.
1: ايوا المعلم ها ايوا المعلم اش دار لك؟ انا غير بالحيله وبلا صبع وبلا راس سلكت راسي وما خلصت لك حتى شي سنتيم، خرجت لك الشوكه بلا دم.
2: استمعتم سيداتي سادتي إلى تمثيلية بعنوان الخابية، اقتبسها للإذاعة وأخرجها فريد بن بارك.

بورصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعون

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: عزيزنا مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وفضلنا قصتنا وسمرتاح من الغياب
1: سمرتاح من الغياب
0: عاودنا عارف عزيزنا ومشينا وجينا

0: قد وصلتنا وسمرتاح من الغياب وسمعار جعلت بسمنا ومشينا وجينا معاليا وبقات وصلتنا وسمرتاح من الغياب
1: وسمعار
0: جعلت بسمنا.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، من المحيط إلى الخليج، أقرئكم السلام مرحبا بأسماعكم الطيبة إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، شاكرا لكم وفاءكم وإغناءكم لمحتويات البرنامج.

0: نستهل محاور هذا العدد بالحديث عن البحر في المجاز اللغوي والبلاغة العربية، فالبحر كما في كريم علمكم يعد من أكثر الصور حضوراً في البلاغة العربية، إذ لم يقتصر حضوره على معناها الحقيقي بوصفه فضاءً مائياً شاسعاً، بل انتقل إلى المجال المجازي ليصبح رمزاً للاتساع والعمق والثراء والقوة، بل وللغموض والخطر أحياناً. وهكذا اكتسبت كلمة البحر طاقة دلالية كبيرة جعلتها تتردد في الشعر والنثر والأمثال والخطاب اليومي على حد سواء، عن الطبيعة والمقومات التي يرتكز ويقوم عليها البعد المجازي في اللغة في علاقته بتيمة البحر. وافانا الأستاذ سعيد عليان مشكورا بتسجيل صوتي يقول فيه:
1: يقوم المجاز في اللغة العربية على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. ومن هذا المنطلق أصبح البحر مرجعاً بلاغياً غنياً تستعيره اللغة للتعبير عن صفات الإنسان وأحواله وتجارب الحياة. فعندما نصف عالماً بأنه بحر في العلم، فإننا لا نعني البحر بمعناه المادي، وإنما نشير إلى ساعة معارفه وقزارة علمه، وكأن المعرفة أصبحت أمواجاً لا تنتهي. وعندما نقول بحر من الكرم أو بحر من العطاء، فإن الصورة المجازية ترسم إنسانا لا ينضب عطاؤه كما لا ينضب البحر في المخيال الإنساني. وقد يستعمل البحر للدلالة على كثرة الهموم، فنقول غرق في بحر من الأحزان أو تاه في بحر من المشكلات، حيث يتحول البحر إلى فضاء النفس يعكس الحيرة والضياع ويجسد ضخامة التحديات التي تواجه الإنسان. وفي الشعر العربي كثيرا ما يقترن البحر بالعاطفة فيصبح

رمزا للشوق واتساع الأمل وبعد المسافات وانتظار اللقاء، كما يرمز أحيانا إلى تقلبات الزمن. فتشبه الحياة بأمواج البحر، يوم هادئ وآخر عاصف، في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال.

عطفاً على ما أشار إليه الأستاذ سعيد عليان، نستشف أن البحر ليس مجرد كلمة في المعجم، بل هو صورة ذهنية وثقافية راسخة كلما وردت في سياق مجازي فتحت أمام المتلقي آفاقاً واسعة من التأويل، وأضفت على التعبير قوة وجمالاً وعمقاً.

0: في المحور الثاني لهذه الحلقة مستمعينا سنتناول تيمة البحر في الأمثال والتعابير الشعبية، فإذا كان الأدب الفصيح قد جعل من البحر رمزا بلاغيا زاخرا بالمعاني، فإن الذاكرة الشعبية بدورها احتضنت البحر وصاغت من حضوره أمثالا وتعابير وحكما استلهمت من أمواجه دروس الحياة ومن مده وجزره صورا تعبر عن تقلب الأيام ومن خيره الوفير إشارات إلى الرزق ومن هيبته معاني الحذر والصبر. توسعا في هذه الفكرة ضمن الإعلامي والشاعر والكاتب والمؤلف رئيس رابطة الأدباء الحساليين بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ محمد ملاي. مساهمته بهذا المحتوى الذي وافانا بتسجيله الصوتي حيث يقول:
1: أكيد مستمعي برنامجي من أدب البحر أن المثل الشعبي لا يولد من فراغ، وإنما هو خلاصة تجربة إنسانية طويلة، وكل مجتمع يجاور البحر أو يرتبط به في معيشته يجعل منه مرجعا لفهم الحياة، يتحول البحر إلى معلم للحكمة وإلى لغة رمزية يفهمها الجميع. وفي الثقافة المغربية نسمع تعابير مثل البحر قدار، وهذا تذكير بأن الإطمئنان المفرط قد يقود إلى الخطر، وأن الطبيعة مهما بدت هادئة فإنها تخفي أسرارا تستوجب الحذر. ويقال أيضا اللي يبغى البحر يصبر على الموج، إشارة إلى أن بلوغ الغايات الكبرى لا يتحقق إلا بتحمل المشاق والصعوبات. أما في الثقافة الحسانية فقد ارتبط البحر ارتباطا وثيقا بحياة سكان السواحل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان مصدرا للرزق ومجالا للمغامرة وعنوانا للصبر والمثابرة، ولذلك حضرت مفرداته في الحديث اليومي وفي الشعر الحساني وفي أمثال البحارة والصيادين الذين تناقلوا خبراتهم جيلا بعد جيل، فجعلوا من البحر

0: مدرسة للحكمة قبل أن يكون موردا للعيش. وفي المجالس الحسانية يستحضر البحر للدلالة على سعة الرزق أحيانا وعلى تقلب الأحوال أحيانا أخرى، وعلى الشجاعة والإقدام في مواجهة المجهول. فالإنسان الذي يخوض البحر يواجه الموج والريح والتيارات كما يواجه الإنسان في حياته تحديات الزمن وتقلباته، ولذلك أصبحت رحلة البحر صورة مكثفة لرحلة الحياة نفسها. ولعل أجمل ما في التعابير الشعبية أنها لا تكتفي بوصف البحر بل تمنحه روحا إنسانية، فيغضب ويرضى ويمنح ويمنع ويختبر الرجال ويكافئ الصابرين.
1: تأسيسا على ما أشار إليه الأستاذ محمد مولاي، نستخلص دون جهد وعميق أو طول إمعان قدرة المخيال الشعبي على تحويل المكان إلى رمز وتحويل التجربة اليومية إلى حكمة خالدة. وهكذا فإن البحر في الأمثال والتعابير الشعبية ليس مجرد عنصر من عناصر الطبيعة، بل هو ذاكرة جماعية ولغة ثقافية ومستودع للقيم الإنسانية تتجسد فيه معاني الصبر والعمل والأمل والإقدام واحترام قوى الطبيعة. ومن خلال هذه الأمثال والتعابير نستطيع مستمعينا الأفاضل أن نقرأ جانبا مهما من علاقة الإنسان بالبحر، لا بوصفه فضاء جغرافيا فحسب، بل بوصفه شريكا في تشكيل الوعي والثقافة والوجود.

مستمعاتنا مستمعين الأماجد، بعد هذه الرحلة بين المجاز والأمثال والشعر والسرد والفنون، يتبين لنا أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، ولا مجرد كتلة مائية تفصل بين القارات، بل هو لغة إنسانية عالمية ورمز كوني استطاع أن يتجاوز الحدود والثقافات ليصبح جزءاً من الذاكرة المشتركة للبشرية. فالإنسان منذ أقدم العصور نظر إلى البحر بإعجاب وهيبة في آن واحد، رآه مصدراً للحياة وطريقاً للتواصل بين الأمم، ونافذ على المجهول ومدرسة للصبر والإقدام. ومن هنا تشكلت حوله الأساطير، ونسجت القصائد، ورسمت اللوحات، وكتبت الروايات، حتى غدا البحر حاضرا في مختلف أشكال التعبير الإنساني.

ولعل السر في هذا الحضور الدائم يكمن في أن البحر يشبه الإنسان، فهو يهدأ ويثور، يمنح ويمنع، يخفي ويكشف، يحمل الأسرار كما يحمل الأمل. ولذلك وجد فيه الأدباء والفنانون مرآة للنفس البشرية، تستوعب الفرح والحزن والخوف والرجاء والانطلاق والعودة. وفي المغرب حيث يلتقي البحر بتاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم، اكتسب هذا الفضاء معنى إضافيا، فأصبح رمزا للانفتاح على العالم وللتبادل الحضاري والثقافي وللعيش المشترك بين الشعوب. أما في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإن البحر ليس مجرد مشهد طبيعي، بل هو جزء من الهوية المحلية وذاكرة للأجيال ورافد للثقافة الحسانية التي حظيت في أشعارها وحكاياتها وأغانيها تفاصيل العلاقة الحميمة بين الإنسان والمحيط. ومن هنا فإن الحديث عن البحر في الأدب ليس حديثا عن الماء وحده، إنما هو حديث عن الإنسان نفسه، عن أحلامه ورحلاته وانتصاراته وانكساراته، وأساسا عن قدرته الدائمة على مواجهة المجهول، كما يواجه البحار أمواج المحيط بثقة

وهكذا يظل البحر كتابا مفتوحا لا تنفذ صفحاته، يقرأه الصياد بلغته، ويكتبه الشاعر بقصيدته، ويرسمه الفنان بريشته وألوانه، ويصوره المخرج بعدسته، ويتأمله الفيلسوف بحثا عن أسرار الوجود، وكل واحد منهم يكتشف بحرا مختلفا، لكنهم جميعا يلتقون عند حقيقة واحدة، وهي أن البحر سيبقى أحد أعظم مصادر الإلهام في تاريخ الإنسانية، وأحد أعمق الرموز التي عبرت عن علاقة الإنسان بالطبيعة والحياة. وبذلك ندرك أن البحر ليس نهاية اليابسة، بل بداية الحكاية، حكاية الإنسان مع الحلم ومع المعرفة ومع الاكتشاف ومع الإبداع الذي لا يعرف حدودا، تماما كما لا يعرف البحر نهاية لأفقه الممتد.

هكذا سيداتي سادتي نصل إلى ختام رحلتنا السندبادية في رحاب برنامجكم من أدب البحر، بعد أن أبحرنا سويا ومعا بين أمواج اللغة وتأملنا حضور البحر في المجاز وفي الأمثال وفي الشعر وفي السرد وفي مختلف تجليات الإبداع الإنساني. أكيد قد أدركنا بمعيتكم أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، بل هو رمز ثقافي وإنساني عميق حمل عبر العصور أحلام الإنسان وعكس مخاوفه وآماله وألهم الشعراء والكتاب والفنانين، فكان كتابا مفتوحا لا تنفذ صفحاته ولغة عالمية تتجاوز الحدود والأزمنة. ويبقى البحر مهما اختلفت القراءات وتنوعت الرؤى مدرسة في الصبر ومصدرا للإلهام ومرآة تعكس جمال الكون وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فمن هدير أمواجه تولد الحكايات، ومن امتداد أفقه يولد الأمل، ومن أسراره يولد الشغف الدائم بالمعرفة والاكتشاف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الأوفياء على طيب المتابعة ونبل المرافقة وحسن الإصغاء، آملين بمشاركتكم النوعية أن نكون قد أضفنا أو أضأنا أيضا جانبا من جمال البحر في الأدب والثقافة، وأن نكون قد جعلنا من هذه الرحلة موعدا جديدا مع الكلمة الراقية والفكر الجميل، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم أدب البحر من أدب البحر. تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير، وأوفياء للأدب، عاشقين للجمال، مؤمنين بأن البحر سيظل دائما قصة لا تنتهي وإلهاما لا ينضب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لمسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فضول المدلول يكون مدحر صول النقا الكل والهضول مدلول والكل ليه والفضول الناس يا الله تم على الحال على مدحر صول وصل عليه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
9: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
10: صحتنا.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

حماية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك، لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

0: من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهجا أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيم أبي دار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم مع إشراقة هذا الصباح الصيفي. نعم مستمعينا، مع نسمات الصيف يحلو اللقاء وتحلو الكلمة ويطيب الإصغاء، فأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم في طبعته الصيفية برسم 2026. أكيد مستمعين الأعزاء متتبعين وأوفياء، حين يطول النهار وتصفو الأوقات تزداد حاجتنا إلى حديث ممتع وفكرة نافعة، فمرحبا بكم مجددا.

أكيد لكل فصل حكايته، وللصيف نكهته الخاصة، ومن هذه النكهة نبدأ معكم حلقة جديدة ضمن شبكة البرامج التي عدتها إذاعة

وطبعا مستمعتنا مستمعينا في رحاب هذا الصيف نجدد اللقاء بقلوب منفتحة وعقول متطلعة إلى المعرفة والجمال، فتحية صيفية عطرة تحملها نسائم البحر ودفء المحبة نهديها إلى كل مستمعينا الكرام.

في فصل الصيف مجتمعاتنا مستمعينا الكرام تتسع فسحة الوقت وتزهر الحكايات ويطيب للكلمة أن تجد طريقها إلى القلوب عبر أثير إذاعتكم إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 فام. نجدد معكم الموعد لنفتح نافذة جديدة على المعرفة والثقافة والجمال، فأهلا وسهلا بكم.

إذا نعود نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل سطرت شبكة برامجية تواكب بها أجواء الصيف، طبعا أجواء الصيف بنكهتها بخصوصياتها، واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة.

للصيف حديث لا تسمعه الآذان وحدها بل تصغي إليه القلوب، ومن هذا الحديث نقتطف لكم خاطرة صيفية.

يقال إن لكل فصل لغة، ولعل لغة الصيف هي الوقت، ففيه تطول ساعات النهار، وكأن الحياة تمنحنا هدية إضافية وتقول لنا: ها هو الزمن بين أيديكم، فبماذا ستملؤون صفحاته؟ نعم، كثيرون ينظرون إلى فصل الصيف على أنه موسم للراحة، ولا شك أن للراحة حقا على الإنسان، لكنها لا تكون أجمل إلا إذا أعادت إليه نشاطه وفتح تمامه أبوابا مشرعة جديدة للتعلم والتأمل والإبداع. فالإجازة ليست فراغا من الحياة، بل هي فرصة لنعيش الحياة بصورة أجمل. وفي الصيف تكثر اللقاءات وتلتئم الأسر وتنظم المناسبات وتطول المجالس وتسافر الأقدام إلى أماكن جديدة، غير أن أجمل رحلة قد لا تكون إلى مدينة بعيدة، بل إلى داخل النفس، نراجع فيها ما مضى ونخطط لما هو آت، ونصالح فيها قلوبنا مع أحلامها المؤجلة. وما أروع أن نجعل من كل يوم صيفي بذرة خير، قد نقرأ كتابا أو نحفظ آية أو نتعلم مهارة أو نزور قريبا أو نزرع ابتسامة.

في وجه إنسان فالأيام تمضي، لكن آثارها تبقى، والذكريات الجميلة لا يصنعها المكان وحده، بل تصنعها القلوب التي عرفت كيف تعيش اللحظة وكيف تمنحها معنى. فلنجعل من هذا الصيف موسما للصفاء وميدانا للعطاء، ومحطة نتزود منها بما ينفعنا في بقية العام. نعم، الفصول ترحل، أما الأعمال الطيبة فتبقى شاهدة على أصحابها، تترك الأثر، والبقاء للأثر. ولعل أجمل الصيف ليس ما ترتفع فيه درجات الحرارة، بل ما ترتفع فيه درجات المحبة، ويصفو فيه القلب، ويزدهر فيه الأمل.

كان ذلكم مستمعين الأماجد حديثا من أحاديث الصيف. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع خاطرة جديدة ما دام للصيف بقية وللكلمة أثر وللقلوب متسع للجمال.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير، دخل طبعا في حلته الصيفية في إطار الشبكة البرامجية الجديدة التي تواكب أجواء الصيف، فمرحبا بكم مجددا.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميع أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتم كثير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة. الحسان، يا أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسان، يا سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5، الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهه عمان في البوادي تقضي المدينه، لان المدينه فيها البحر وبارده.
0: صحيح.
1: اليوم الدهل الداخل هذا وبهم كثره العوامل البارده عاد منين يجي
0: والقروح كيكون اكثر في الباديه،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يتلقاوا ذاك عمان لفوق ويعتد الهواء عندهم. الحقيقه انا بعد نبغي نطلع لفوق اوريك حالي.
0: صحيح. ونيت تيرس تلهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كي يقل لوكيل وكي يكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول، كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
1: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدوا من الماء. شنو هو سبب ذاك؟
0: نعم.
1: سبب ذاك لأن الحيوان منين يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك، يوردوا بالليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا 4 ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يتم الحيوان يمشي مع أصباح يروح.
0: نعم.
1: يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، لأن المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي قلت أحمد، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس،
0: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم،
1: فما أحلى برودة مائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
0: نعم.
1: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرور، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثرياء، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهقع والهنعة. هاو الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق الوتات ما يتخطى الصيف ما يمضخل 4 أو 5 ماتوا من الغرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا لا من عام 70 ليلة مستوى ذلك الوتات قليلة. كل صيفة يذكر أن رجال الظلمات ماتوا بهم الغرق على فرد بالمر قاتلين يقولونها. الحقيقة قلنا برجاء هذه الأبراج اللي هم شدة الحرارة في الزمن الأول، فهمت؟ الهقعة والهلعة، الثالث الرابع والخامس والسادس، فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين هي والثانية 12 يوم وسوا سوا تقريبا. كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي، فهمت؟
0: نعم.
1: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء، يقول الشيخ محمد الإمامي: عرضنا لك تو الكسرة بدحان الماء، يا مولانا يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة، يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا، راعي عندك شاهم بينا رزق كريم اسمه ملانا، يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
0: جميل.
1: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف، لانه زمن متين متين متين متين وحار جدا، قوي جدا لاقصى درجه الحقيقه. واحد ثاني ملي يقول في الفصيح كيف ان المجتمعين هذا ملي الشيخ محمد الإمامي يجيب له شيء ثاني، يلي في يديك النواصي وحر جودك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنك انت لك فلا يعمل بينا حواصة يا وجهد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشق في الجو تسبق عنين الخراصة صب علينا مطر بلغة تاكل مغادر كراصة
0: تبارك الله عليك جميل

0: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا، شديد ما أشده تعرف البوادي، زمن السيارات قليلة والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف، إيش اللي المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف المواد الثانية دقيقة.
1: وباش كان يرويوا العطش ديالو
0: لقرب التنوات عندهم سكت السكة سكت لهم من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة. هالبوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزين
1: صحيح
0: ذاك النوع هو اللي هما جاله رجلهم في سواق جالهم.
1: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير أتاي؟ طبعا
0: شراب تبارك الله
1: أكيد كاين الزريق
0: الزريق واللبن مرقق شوي
1: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
0: الزريق لا يقضوا تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لتر من اللبن يجر معهم لتر من لترين لتر من لترين والله ثلاثة من اللبن ولتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم يعد اللبن مطعم وزين حامض ما هو حامض بالي وتعد المدفافة يدفوها الالات ويعدلوا به الزبدة مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها يقول الشكوى الحمراء ديال الطعم ودائما اللبن وطعم لأن دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو الأكثر حل ولا بالطبع
1: الشكوى. وهذيك الحموضة ديالو راه صحية هذيك راه نوع من حديث. البكتيريا كتكون صالحة للمعدة والأمعاء
0: من تعود حموضة خبيثة أمتاز
1: صحيح
0: أيوة يتمشاهم على ذاك الحال إنين يجي مولانا الصيف يفرغ المير يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافة 400 و500 كي يقبل ثلاثة رجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشرة وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوقتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا.
1: وفي الليل كيف تشي يكون السمر في الليالي المقمرة أكيد في البادية عندها طعم خاص
0: حقيقة في الليل يقول زين حتى واللباس ما هو خارج اللباس قليل في الليل الناس بتير السابي الحامي حتى اللباس قاع في الليل قاع ما هو خارج قليل يجي يلبسه ولا شو منين يتكي قاعد قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة والراجل عنده لا دراعة وسروال والمرة لا عنده ملحفة وحدها شي ثاني من اللباس قاع ما هو عنده لا ملحفة وحدها لك سمعتم. وفي الشتاء أحلى بد من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قبل الفرو يلبسوه ويدفي وإذا عاد عندهم قطيفة يلبسوه والله ثياب ثاني الشتاء دائما لو دارت على من لباس أوليق يعني الشتاء مالي فتيرس يجي شديد جدا.
1: وباش يقصروا في الوقت ديالهم أشني هي بعض الألعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال يلعبوا شيء قالوا وامة وضامة اللي مسميها وامة صبانية هنا في هذا الكلمة كاينة هنا في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا لأن
1: وهي أصلها منش كلمة
0: أصلها من كلمة إسبانية لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قصيرة ذي ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بالمهار فهمان خارج أمال لي مسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل القفة باش ما تدقدق مظلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمين يقولها نصر وضامة وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا زين
1: وإذا هذه من الألعاب ياك ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي شي عنده علاقة بالصيف
0: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
1: بالنسبة للعيال شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز
0: سبحان الله العظيم سيد دمراو قط لعبوها الأنبياء هي ثلاث مربعات مربع البرناني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقبض انت 12 عود ونقبض 20 بعرة منين نقال جاء ثلاثة من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك امتاب والله تلقى انت بعرة عندي انا اذا سادوا ثلاثة العودان الظهر

0: يقول لك يا شيخ محمد الوامي الواجب من صفات الرحمن التوحيد، كان اكتمل او حررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلبيه والمعاين اجمع عليهم متقالهم ال 12 اللي يعني الاخ ذلك اخي القول. المهم العليات يعودوا معدلين شنقلوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق الوادي ما فيها كان قليل بهم قله الخشب وقله السباغ وقله الشيخ ذاك والالعاب اصلا الرجاله عندهم الحمايه الرياضيه عندهم طيعوز هذا الرث على بابه وعندهم العرك وعندهم الشين قالوا راح
1: وهذه كلهم العاب بدنيه
0: بدنيه وبدويه هذه بدويه راح هم اللي حق وش ذاك يوم يتمشوا ويصيروا حياتهم صعبه زمن البوادي.
1: الله لا يخطيك سي السعيدي محمد الحسن، دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طار الثقافة الحسنية. ما باقي شيء ما ذكرته؟
0: أنا قلت هناك في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقوله ما أشد هو على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقوله وأحراق بوجود السيارات، الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم. الناس تورد بثلة ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا، وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب، فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك. مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي السعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف، لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها، وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذا باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.

0: غذاء ودواء.
1: من منا لا يعرف أو على الأقل سمع به؟ من منا لا تستهويه رائحته؟ ومن منا لا يجد مذاقه مستساغا حلوا؟ إنه القرنفل يا سادة. عن فوائد منقوعه سنتحدث اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء. كي تعتبر القرنفل من الكنوز الطبيعية لطالما استخدمت في الطب البديل والطب الشعبي منذ آلاف السنين، وكي تعتبر منقوع القرنفل أحد أكثر طرق شيوعا وفاعلية. ويكننا نستفد من خصائص هذه التمر الصغيرة الغنية بالمركبات الحيوية لهي نخص إن شاء الله ربنا حصة اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء لتناول فوائد هذا المشروب السحري وتأثيراته المتعددة على الصحة.

وندور نذكركم مستمعاتنا أن من قوة المستمعين أن من قوة القرنفل كي تستخلص عبر نقع براهم القرنفل المجففة في الماء سواء كان بارد أو دافئ لفترة زمنية كافية تسمح بانتقال الزيوت الطيارة والمركبات الكيميائية وطبعا على رأسها مادة اليوجينول إلى الماء

جدير بالإشارة أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا السائل اللي كان حصلوا عليه من منقوع أو منقوع القرنفل ما كيتميش فقط برائحته العطرية القوية بل بكونه أيضا مضاد حيوي طبيعي.

وإذا بغينا نستعرضوا الفوائد الصحية لمنقوع القرنفل، نقدر نذكره في البداية أنه أولا كيعزز صحة الفم والأسنان، لأن كيتعد أو كتعد هذه الفائدة هي الأكثر شهرة للقرنفل، لأن المنقوع دياله كيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات لكي يجعله مثالي في تسكين آلام الأسنان، وكيعمل يوجينول المادة اللي فيه كمخدر موضعي طبيعي.

وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن منقوع القرنفل كيحارب رائحة الفم الكريهة، فهو كيقتل البكتيريا اللي كتسبب هذه الروائح وكيعطي الفم واحد الانتعاشة كدوم طويلا.

وفقط نذكر فاش كنقولوا منقوع القرنفل كنقصدوا اننا ناخذوا واحد مجموعه من المسامير منه ونخليوها يما فما دافئ تبات الليله كله. هذا كيعطينا في الصباح واحد المنقوع ديال القرنفل، والاضافه للاشياء اللي ذكرنا عنده دور كبير هذا المنقوع في علاج التهابات اللثه، لان فاش كنغرغروا به ولا نديروا به مضمضه بالمنقوع ديال القرنفل كيساعدنا في تقليل تورم اللثه وكيوقف نزيفها بالدم.

ومن فوائد منقوع القرنفل دعمه للجهاز الهضمي، فشرب منقوع القرنفل طبعا بكميات معتدلة كي يساهم في تحسين عملية الهضم بشكل كبير من خلال تحفيز إفراز الأنزيمات الهاضمة اللي كتقلل من حالات عسر الهضم، وأيضا كي يطرد الغازات وكي يقلل الانتفاخات المعوية وكي يساعد في علاج قرحة المعدة عبر تعزيز إفراز المخاط الواقي لجدار المعدة.

ولأن منقوع القرنفل غني بمضادات الأكسدة لكتحمي الخلايا من التلف الناتج عن جذور الحرة، فالقرنفل أو من منقوع القرنفل كي يقوي جهاز المناعة.

ومن فوائد منقوع القرنفل أنه كيحسن صحة الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال لمشاكل الصدر والتنفس، وكيخفف من حدة السعال والتهاب الحلق، وكيقلل من أعراض الربو الحشرة أو الضيقة أو لازم والتهاب الجيوب الأنفية، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طبعا مخطئ وواهم مستمعينا الاعزاء لكي يعتقد ان فوائد القرنفل كتنحصر فقط في التغذيه كاحد الاطعمه العشبيه او النباتيه، لانه ايضا هذا المنقوع ديال القرنفل هو مصدر قوي للجمال خاصه للشعر

فمن فوائد منقوع القرنفل الجمالية أنه مفيد للشعر، حيث كيساعد رش منقوع القرنفل على فروة الرأس في تنشيط الدورة الدموية، وهذا كيحفز نمو الشعر وكيقلل من تساقطه وكيعطي للشعر واحد لمعان طبيعي وكيقضي على القشرة بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن منقوع القرنفل أيضا مفيد لبشرة ديالنا، لأنه كيعمل كمنظف طبيعي أو كيساعد في تنظيف المسام وكيحارب حب الشباب وكيقلل من ظهور التجاعيد المبكرة بفضل مضادات الأكسدة.

ونشير مولي أن من فوائد منقوع القرنفل تنظيم سكر الدم وصحة الكبد، حيث كتشير العديد من الدراسات الطبية العلمية إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل كتساعد في تحسين وظائف الأنسولين، مما كيساهم مستمعينا في الحفاظ على مستويات سكر الدم ويجعلها مستقرة. طبعا أحبتي المستمعين الكرام، لا تخلو كل دعوة لتناول طعام معين إلى وجود محاذير وإرشادات الاستخدام، لأنه رغم الفوائد العظيمة يجب اتباع القاعدة الذهبية: الاعتدال هو المفتاح. وما تنسوش أساسا استشارة الطبيب الأخصائي. فبالنسبة للكمية المطلوبة، لا ينصح بالإفراط في شرب منقوع القرنفل لتجنب تهيج المعدة أو التأثير على سيولة الدم. أما بالنسبة للأطفال والحوامل، ضروري استشارة الطبيب قبل إدراج منقوع القرنفل في النظام الغذائي. وبالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الحساسية، فاش كيتناولوا القرنفل يفضل تجربة المنقوع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه كليا، للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي. وختاما، منقوع القرنفل ليس مجرد وصفة تقليدية متوارثة، بل هو صيدلية متكاملة في زجاجة واحدة، بفضل قدرته على تسكين الألم ومحاربة الالتهابات وتعزيز الجمال. إذن يظل القرنفل ركيزة أساسية في نمط الحياة الصحي. ابدأ وابدأي بدمجه في روتينك اليومي بذكاء، وستلحظ الفرق في نشاطك وصحتك العامة. دامت لنا ولكم الصحة والعافية.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة استقر عند 9.5% خلال الربع الثاني لهذا العام، إذ بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% في العالم القروي. كما أوضحت المندوبية بأن عدد المشتغلين مقابل دخل فاق 10,600,000 شخص خلال نفس الفترة الربع الثاني من هذا العام، ليسجل زيادة نسبتها 2.7% مقارنة مع الشهور الثلاثة الأولى للعام الجاري. صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن المفاوضات مع إيران تجري رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأن الفرصة الأخيرة بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. وشدد ترامب على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب من طهران وفق تعبيره، وبدعم أيضا من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. طمأن مجلس السلام الذي يقوده رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والمكلف بتنفيذ الخطط الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، طمأن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب قواته من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حركة حماس بالكامل. وعقب ذلك طلبت حركة المقاومة الإسلامية حماس توضيحات من الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام. سعوديا أعلنت شركة أرامكو عن ارتفاع أرباحها بنحو 44% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وجاء في بيان الشركة أنه على الرغم من اضطراب الإمدادات غير المسبوقة في مضيق هرمز، فإن أرامكو تواصل تأكيد قدراتها في المحافظة على استمرارية الأعمال. وأكدت الشركة النفطية السعودية العملاقة أن هجمات المتمردين الحوثيين على مرافقها الشهر الماضي لم تؤثر على قدراتها النفطية. انتهى الموجز، يومكم سعيد.
1: بعد أن تابعنا سويا هذا الموجز الإخباري نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر تيير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاطو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذا النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وكنتمنى لكم صباح طيب مليء بالتفاؤل والنشاط، واتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
0: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
0: وفين مشات لك واحد تفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شي ولكن الحمد
0: لله عادي عادي. وفعلا لأن ما عمرني سمعت في تاريخ تربية أن شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راك أنك حصلتي على فعلا 20. طيب إخلاص،

0: حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزك يقولوا time is money، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
1: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كنأمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي أولا كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبتو مزيان. وإذا كان هاد المادة داخلة في تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي، كنت نستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هاد الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهاد الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرتو على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص أظن لي تبع هاد الوصفة ديالكو هاد الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، وخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هاد الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف. والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا. لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناتورة ما يمكنش يحقوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات، ما كتحرك، ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحي الزمني أنك تمارسي بعض الهوايات ولا كانت شناهي هاد الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب خاصة اللي كتهتم باللغة لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
0: تماما وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشن هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
0: تبارك الله عليك وأكيد عندك جميع المؤهلات فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك لأنك تبذلي مجهود وتثابرين وهالشي ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك

0: في مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالدها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيهها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحلة، استمتع بها، صنع ذكريات زوينة، لأن النجاح ما كيعنيش أنك تحرم راسك من حياتك، بل أنك تعرف توازن بين الدراسة وحياتك الشخصية. وإذا قدرت بطبيعة الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقة مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك أساس قوي سواء في الدراسة أو الحياة.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد والمواقيت بالنسبة لي اليوم الثلاثاء 20/04/1400 الموافق لرابع أغسطس 26/2000 ميلادية ستكون بمشيئة الرحمن كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر عند حلول 5:35، المغرب عند حلول 8:49، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10 ليلا ودقيقتين. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 21/05 الموافق لخامس أغسطس سينادى له عند حلول 6:08 والشروق عند حلول 7:32.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حمد اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل

0: داخل إذاعات المملكة المغربية. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 4 جهات سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2026 معدلات مشاركة في القوة العاملة تفوق المعدل الوطني. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بالجهات الداخلة والذهب طنجة تطوان الحسيمة الدار البيضاء أسطات ومراكش آسفي. وبالتوازي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة تنشر المندوبية السامية للتخطيط المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 وفقا للمفاهيم الجديدة. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى الدور الربع النهائي من نهائيات كأس إفريقيا للسيدات عقب تعادله أمام نظيره السنغالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة من منافسة المجموعة الأولى. وعقب هذه النتيجة أنهى المنتخب المغربي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط متقدما على الجزائر صاحبة المركز الثاني ب6 نقاط، فيما غادر منتخب السنغال وكينيا المنافسة بعد خسارة الأخيرة أمام الجزائر بهدفين دون رد. وستواجه لبؤة الأطلس في دور الربع النهائي وصيف المجموعة الثانية السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس،
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية للمملكة. تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس صفوحه الشرقية وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتل ضبابية محليا فوق هضاب الفوسفات. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و35 درجة بكل من مناطق الشياظمة سوس الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف سوس الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
2: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد والمواقيت بالنسبة لليوم الثلاثاء 20 صفر 48 و400 الهجرية الموافق لرابع أغسطس 26 و2000 ميلادية، ستكون بمشيئة الرحمن كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر

0: عند حلول 5:35 المغرب عند حلول 8:00 مساء و49 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10 ليلاً ودقيقتين. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 21 صفر الموافق 5 غشت سينادى عند حلول 6:08 والشروق عند حلول 7:32.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا

0: المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خدوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: المنتخب المغربي يتأهل لربع النهائي عقب تعادله أمام ناظره السنغالي. أهلا بكم. في التفاصيل، أفادت المندوبية السامة للتخطيط بأن أربع جهات سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2026 معدلات مشاركة في القوى العامية تفوق المعدل الوطني. ووضعت المندوبية في مذكرة الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بجهات الدخلة والذهب طنجة طوان الحسيمة الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي. وفي المقابل سجلت أدنى المعدلات بجهات درعا تافيلات الشرق وسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء. أما فيما يتعلق بالمعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة فسجلت أعلى معدلات البطالة في كل من جهات العيون الساقية الحمراء وقليميم وأدمون وجهة الشرق وفاس مكناس. وبشكل أقل حدة تجاوزت الجهة واحدة المعدل الوطني ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات في حين سجلت جهة الدخلة واد الذهب وطنجة طوان حسيمة وبني ملال خنيفرة أدنى معدلات. وبالتوازي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة تنشر المندوبية السامية للتخطيط المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى 2025 وفقا للمفاهيم الجديدة. ومع توفر المزيد من نقاط المشاهدة للمؤشرات الفصلية لسنة 2026 ستخضع هذه المؤشرات لاختبارات المصداقية والدلالات الإحصائية بهدف تدقيق وتحسين جودتها، وسيتم نشر النسخة النهائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لسنة 2026. وتجدر الإشارة أنه لا يمكن القيام بمقارنة مباشرة بين النتائج بحث القوى العاملة 2026 ونتائج البحث الوطني حول التشغيل التي تم نشرها سابقا، وذلك بسبب وجود خلافات منهجية ومفاهيمية، في حين تبقى مقارنتها مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 عقب تعادله أمام نظيره السنغالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذه النتيجة أنهى المنتخب المغربي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط متقدما على الجزائر صاحبة المركز الثاني ب6 نقاط، فيما غادر منتخب السنغال وكينيا المنافسة بعد خسارة الأخيرة أمام الجزائر بهدفين دون رد. وستواجه لبؤوت الأطلس في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. أربع جهات تسجل معدلات مشاركة في القوى العاملة تجاوزت المعدل الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2026. ضمن تصفيات كأس إفريقيا للسيدات، المنتخب المغربي يتأهل لربع النهائي عقب تعادله أمام نظيره السنغالي. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس،
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية للمملكة. تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس الصفوحي الشرقية وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتل ضبابية محليا فوق هضاب الفوسفات. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و35 درجة بكل من مناطق الشياظمة سوس الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف سوس الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 30

0: وعشرين وثمانين وعشرين درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار ستزداد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. البحر قليل الهيجان إلى عجب الواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال السفي وقليل الهيجان إلى إج جنوب السفي.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد والمواقيت بالنسبة لليوم الثلاثاء 20/04/48 الهجرية الموافق لرابع أغسطس 26/2000 ميلادية ستكون بمشيئة الرحمن كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و15 دقيقة، العصر عند حلول 5:35، المغرب عند حلول 8:49. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10 ليلا ودقيقتين. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 21/05 الموافق لخامس أغسطس سينادى له عند حلول 6:08 والشروق عند حلول 7:32.
2: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 4 جهات سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2026 معدلات مشاركة في القوة العاملة تفوق المعدل الوطني. ووضحت المندوبية في مذكرة الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بالجهات الداخلة والذهب طنجة تطوان الحسيمة الدار البيضاء أسطات ومراكش آسفي. وبالتواجي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة تنشر المندوبية السامية للتخطيط المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 وفقا للمفاهيم الجديدة. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى الدور الربع النهائي من نهائيات كأس إفريقيا للسيدات عقب تعادله أمام نظيره السنغالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة من منافسة المجموعة الأولى. وعقب هذه النتيجة أنهى المنتخب المغربي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط متقدما على الجزائر صاحبة المركز الثاني ب6 نقاط، فيما غادر منتخب السنغال وكينيا المنافسة بعد خسارة الأخيرة أمام الجزائر بهدفين دون رد. وستواجه لبؤات الأطلس في دور الربع النهائي وصيف المجموعة الثانية السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس،
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس الجنوب الشرقي للبلاد.

0: الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة بمرتفعة الأطلس، الريف، السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. البحر قليل الهيجان إلى عجب الواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى عج جنوب أسفي.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد والمواقيت بالنسبة لي اليوم الثلاثاء 20/04/400 الهجرية الموافق لرابع أغسطس 26/2000 ميلادية ستكون بمشيئة الرحمن كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2:00 15 دقيقة، العصر عند حلول 5:35، المغرب عند حلول 8:49، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 22:00 ودقيقتين. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 21/05 الموافق لخامس غشت سينادى له عند حلول 6:08 والشروق عند حلول 7:32. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا يمكن الحديث عن تاريخ الرياضة بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسد وتحديدا بالداخلة دون أننا نخص واحد الحيز زمني للحديث عن رياضة التايكواندو اللي عندها ممارسين كتر ذكورا وإناثا. هذا علاه أنا سعيد مستمعتنا مستمعين عبر أثير إذاعة الداخلة أن موضوع هذا الحلقة أو أن الرياضة بجهتنا تكون هي موضوع هذه الحلقة، وأنا أسعد أكثر لأنني كنستضيف شخص ما شاء الله عليه واكب تطور هذه الرياضة بجهتنا، السي جناح رحال اللي هو أمين مال العصبة الجهوية لرياضة التايكواندو بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا رئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخلة، ومشكورا على تلبية دعوة البرنامج. سي رحال مرحبا بك ببلاتو إذاعة الداخلة.
2: شكرا سي العهدي على الاستضافة الطيبة وعلى تقديمك لكي يبين تتبعك واهتمامك بتاريخ الرياضة بهذه الجهة من جهة الداخلة والذهب عبر راديو إذاعة الداخلة. كنحيي كل المستمعين.
1: بارك الله عليك. طيب سي رحال، ما كرهتش وحنا في بداية هذه الحلقة أنك تحكي لنا عن قصتك مع هذه الرياضة، كيفاش اختاريتها وفضلتها على رياضات أخرى بالخصوص فنون الحرب؟ بمعنى بغينا شنو هي قصتك أو بدايتك الأولى مع رياضة التايكواندو؟
2: بالنسبة لرياضة التايكواندو كنحبها منذ الطفولة، كممارس وكمدرب وك

0: مسير ولله الحمد. الآن أنا مسير لجمعية أمل النهضة وفي نفس الوقت مدرب رياضة تيكواندو، أصل رياضة كوريا الجنوبية. تأسست رياضة تيكواندو بالمغرب في سنة 1971 على يد الأستاذ خانيون والأستاذ البشير رحمه الله. بالنسبة للأستاذ خانيون كان زارنا هنا في الداخلة واحد زيارة كانت رائعة، كان دار معنا أنشطة زوينة، كان واحد الامتحان. وبالنسبة للرياضة ديال التيكواندو كنحبها مزيان، على حقاش ما فيهاش ما كيتبدساوش فيها الوليدات. بالنسبة لرياضة التيكواندو كتعتمد على الرجل، 75% على الرجل 25% على اليد، كتخدم دائما بالبعيد، الوليدات كيترينيو في الأصال وما كيتبلسا وما والو. ولات رياضة شعبية في الأحياء الشعبية في المغرب كامل وفي العالم.
1: وحتى المغرب سرحال وانت أدرى مني معروف عالميا بأن عنده أبطال اللي كيحقوا نتائج اللي هي كبيرة. طيب بالنسبة لرياضة تايكواندو سرحال، أشنو اللي كيميزها عن باقي الرياضات؟ وطبعا أكيد عندها فوائد، والدليل أنك أدعلاها اختارتها بالنسبة لهذا الرياضة ديال تايكواندو.
0: رياضة التيكواندو ولات شعبية بالنسبة للوليدات، كل شيء الناس كيدخلوا وليداتهم رياضة التيكواندو على قاش ما كيتبليساوش، هي الدرجة الأولى. زائد رياضة، جميع الرياضات مزيانين بالنسبة لجميع الرياضات، مزيانين الوليدات باش يبعدوا من الشارع بالنسبة للإدمان
1: والانحراف
0: والانحراف. رياضة التيكواندو مزيانة تبارك الله ما شاء الله.
1: وبالنسبة للباس ديالها اش كطلب؟ هي مثلا اللي باغي يمارسها شنو خص يكون عنده في اللباس الرياضي او البدله الرياضيه؟
0: البدله الرياضيه كنسميوها حنا الطبوك. البدله الرياضيه. وبالنسبه ملي تكون مباراه خاصنا الواقي ديال الصدر وديال اليدين وديال الرجلين.
1: موجودين كيتباعوا في الداخله؟
0: كاينين.
1: اي واش ناخر كيخص؟
0: والخاص الكاسك على حساب الراس باش ما يتقاسش الراس. على قاش بالنسبه لرياضه التيكواندو كتعتمد على الرجل.
1: صحيح.
0: بالنسبه لواحد ملي كيبغي يحمي راسه دائما هو كيبعد الراس على الرجل. وبالنسبه ليد ممنوعه. ممنوعه في الوجه نهائيا.
1: هذيك رفع الرجل اللي انا شتم تبارك الله، واش هذا كيدربوا عليه اصلا؟
0: دائما كيهبطوا الدراري فاسيال كيكونوا بالنسبه للسوبليس. اللي ما عندوش لا سوبليس في رياضه التيكواندو راه ما يمكنش يمارس رياضه التيكواندو.
1: ولكن ممكن بالتدريب انك تعلم هذا الممارسات، بحال مثلا رفع ديك الرجل بديك المهاره اللي معروفه اصلا في التيكواندو.
0: بالنسبه اللي بدا من الصغار مزيانه 100%. اللي كيكون
1: وعاده كتنصح انت سير حال ان وهذا باش يفهموه الاسر، واش مزيان انهم يدخلوا ولادهم ومناتهم من الصغر ديالهم تقريبا اش من عمر اللي
0: من 5 سنين؟ من 5 سنين كيدخلوا عندنا الوليدات.
1: ما دخل بكري ربما كيكون احسن في أنه يكون ممارس جيد لهذا الرياضة.
0: نعم سي أحمد.
1: طيب بالنسبة لهذا الرياضة سي جناح رحال، ما عرفتش واش العصبة ديال هذا الرياضة في جهتنا عندها القاعدة ديال الممارسين؟
0: نعم سي أحمد، القاعدة كاين الحمد لله. كاين رئيس العصبة السيد عبد الرحيم العزوزي،
1: كنحيوه من هذا المنبر بصراحة، ورجل تبارك الله عليه متواصل وأخلاق عالية
0: ما شاء الله. ودرنا تكوين ديال الحكام الحمد لله، ملي كتكون بطولة
1: إذا عندنا دابا حكام اللي هما
0: جهويين.
1: نعم جميل.
0: نعم سي أحمد.
1: وفيهم الإناث والذكور ولا الآن؟
0: فيهم الإناث والذكور ما شاء الله.
1: طيب أظن سي رحال حسب معلوماتي المتواضعة أن كتشاركوا في تظاهرات اللي فعلا خارج الجهة، وهنا أكيد كيطرح الإشكال ديال التنقل لأن كيبغي دعم وكيبغي مصاريف كما في العديد من الأنواع الرياضية الأخرى. شنو هي أهم الإكراهات اللي كتطرح على هذا الرياضة ديال التيكواندو بجهتنا وبصفتك انت عضو في العصبة الجهوية لهذا الرياضة، شنو هي أهم الإكراهات واش كتقترح أن هذا الرياضة يتم النهوض بها على مستوى جهتنا بإقليمي هوادي الذهب وأوسر؟
0: نعم سي أحمد.

0: نقطة مهمة بالنسبة للإكراهات. مثلا هاد الشهر هذا كانت بطولة في العيون، فيها قلميم، جهة قلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة والذهب. شاركوا وليدات من جهة الداخلة والذهب، ولكن دائما كنمشيو بسيارة ديالنا خاصة. الإخوان الأساتذة دائما سيارة، دائما شي واحد كيساهم السيارة ديالو.
1: على مستوى العصبة شي مرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن يتوفر لكم واحد وسيلة نقل بحال مثلا على شكل مينيبيس، أظن التهديرة متاحة أن لهذا النوع ديال الجمعيات في إطار التنشيط الرياضي داخل الجهة.
0: فعلا عندنا إكراهات، ونتمنى أن نجد أذان صافية من المسؤولين إن شاء الله، على حقاش خصنا ترانسبور لما لا.
1: صحيح، بحكم أن الجهة بعيدة على المناطق الأخرى، أقرب منطقة هي تقريبا العيون ب 560 كيلومتر تقريبا،
0: وكيكونوا بطولات في فاس، يكونوا في طنجة.
1: وهذوك البطولات راه كيعطيو فرصة للاحتكاك ديال أولادنا وبناتنا اللي كيمارسوا هاد الرياضة ديال. على ذكر التلاميذ، واش كتهتموا عاود حتى بالدراسة ديالهم باش ما يتلهاو عاود؟
0: نعم سي أحمد، نعم، الرياضة عمرها ما كتلاهي الدراري على المدرسة،
1: وأكيد كيكونوا التلاميذ اللي هما تبارك الله متفوقين في الدراسة ديالهم.
0: دائما اللي كيكون متفوق في الدراسة كيكون حتى في الرياضة متفوق. سبحان الله،
1: هنا جا داك المثل ديال العقل السليم في الجسم السليم. طيب سي رحال، كنظن أن قاعات الرياضة للتيكواندو بداخلها كتساهم في احتضان أبطال في رياضات أخرى ومنهم اللي كيتلقوا في الدراسة. واش عندك نماذج دزوا من عندكم من خلال كونك أنك عندك جمعية وأيضا عضو في العصبة على مستوى جهتنا؟
0: نعم أستاذ، كاينين أبطال ما شاء الله، راه كاين البطل زهير، كاين عندي، كان عندي في لاسار، راه دابا كاين فرنسا بطل ما شاء الله، كاين أبطال بزاف، كاين مثلا نسيمة بالخضر كانت تلميذة عندي في
1: ولات الآن بطلة إفريقية حققت مؤخرا نتائج في ألعاب القوى. إذا انت هي كانت من المستفيدات من هذا
0: من القاعة الرياضية.
1: بارك الله. إذا مزيان، هذا كيشجع بمعنى كاين صناعة وإنتاج ديال الأبطال ديال المستقبل، وهذا كيشرف. طيب سي رحال، إلى سمحتي قبل من نواصل الحديث معك ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصل إن شاء الله.
0: نعم سي أحمد.

0: إذن مجددا كنرحب بكم مستمعتنا مستمعين الكرام، ونذكركم بأن هذه الحلقة خصصناها الموضوع ديال رياضة التايكواندو، وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة سي جناح رحال، هو أمين مال العصبة الجهوية لرياضة التايكواندو بجهة داخلة وادي دهب، ورئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخلة. وطبعا هذه الحلقة فرصة لتقريبكم أكثر مستمعاتنا مستمعينا من هذا الرياضة النبيلة الجميلة اللي كتلقى واحد الإقبال كبير كيف شار سي رحال في هذا اللقاء. طيب رحال، من خلال تجربتك باش الواحد يكون بطل، أشني نصائحك ليه؟
1: نعم أستاذ العهدي سي أحمد، باش يكون بطل خاصه الصبر والمثابرة، والوالدين هما اللي كيساندوا البطل
0: دائما
1: الوالدين كيكونوا ويتابعوه. كان الوالدين اللي كيجوا عندنا للقاعة، وكان الوالدين ما كيجوش عندنا للقاعة،
0: هو اللي
1: كيقولوا له غير سير كتمشي للقاعة،
0: ما كيتبعوش مع
1: ما كيعرفوا حتى مثلا الامتحان واش كان عنده ولا ما كاينش عنده امتحان. كاين عندنا جوج امتحانات في العام، الدورة ديال شهر واحد والدورة ديال شهر ستة، عندنا جوج امتحانات هادو كاينين وطنيين ماشي جهويين. وبالنسبة للوالدين 50% 60% كيعاونوا الولد.
0: نعم.
1: ملي انت كتكمل
0: صحيح،
1: هو كيكون كيحب هذيك الرياضة وانت كتشجعه. بالنسبة لي بومسي عندنا الامتحانات، لي بومسي هو 50% بالنسبة لرياضة التايكواندو، وبالنسبة للسوبليس خاصو يكون عنده، هادو مهمين في رياضة التايكواندو.
0: ودابا في الدخلة عندنا الأشخاص اللي عندهم أحزمة سوداء.
1: نعم أستاذ، نعم كاين عندنا هاد البروموسيو ديال 2024 كانوا 23 بين إناث وذكور.
0: فيهم إناث وذكور.
1: إناث وذكور، وكان في القاعة المغطاة فينا.
0: وهاد نيلك الحزام الأسود واش كي في عدد سنوات ولا حسب الخدمة ديالك إلا كتجتهد؟
1: هذه نقطة مهمة سي أحمد. عرفتي أستاذي، بالنسبة لي بومسي عندنا البومسي التاسع، بالنسبة كاين عندنا من واحد حتى لثمانية كيتسمى واحد المجموعة ديال لي بومسي كتسمى تايكوك بالكورية. تايكوك
0: من قريب من سايكوك شو
1: وي تايكوك. إلجون إلجون هو هو البومسي الاول
0: الاول
1: إيجون إيجون هو جوج سامجون ثلاثة.
0: وكان شي فارق زمني بيناتهم ولا
1: كل 6 شهور كيدوز المتباري، وخاص يكون عنده مثلا بغي يدوز امتحان خاص يكون عنده شهرين وهو كيتريني، ماشي يجي ويتريني، ماشي يجي ويدوز امتحان، خاص يكون عنده شهرين ويكون حافظ البومسي. بالنسبه لي بومسي التاسع كيكون حافظ التاسع زائد مؤهل زائد عنده الاخلاق. عندنا الاخلاق هي المهمه في رياضه التايكواندو،
0: تاخذ بعين الاعتبار
1: هي الاولى. كيكون حافظ لي بومسي صافي كيدوز امتحان ديالو، كيدوز واحد الفتره كندفعوا ليه الرباط للجامعه، احنا عندنا الانخراط مع الجامعه دائما وعندنا تواصل دائما مع الجامعه، كاين رئيس الجامعه هو درس الهلالي، والحمد لله كل شيء كي غادي على ما يرام.
0: وداك الشيء كتبعوه انتم طبعا؟
1: نعم نعم استاذ. ويكون البطل عنده الباسبور ديالو، عنده الرخصه الجامعيه، كل شيء موثق.
0: نعم. والتأمين ديالو.
1: التأمين ديالو نعم نعم نعم.
0: طيب سير حال، ما سخيناش بالحديث اللي هو مفيد معك بحكم أنك ممارس وجزء من الذاكرة ديال هذه الرياضة ديال

0: تايكواندو بجيتنا الاستو ادري لعت فيها كلمة نختموا بها وما كرهش تكون السير حال على شكل رسائل أو نصائح حكم تجربتك.
1: نعم أستاذ، كنحيي من هنا من هذا المنبر الأستاذ عبد الرحيم العزوزي أستاذ ديالي، وبالنسبة
0: لي هذا الاعتراف.
1: نعم نعم الأب الروحي رياضة التايكواندو بالداخل، هو كان السبب ديال رياضة التايكواندو دخلت
0: بالداخل ومتواصل
1: ما شاء الله. بالنسبة للنصائح اللي كان يعطي للناس الوالدين، خاصهم يبقوا يدخلوا وليداتهم ليصال أي رياضة مزيانة، وكان
0: هما بروسهم بعد خصهم
1: نعم
0: واخا العمر، لان نعم الرياضه نعم ما عندهاش
1: علاقه. شي اللي حيد ولده من الشارع راه غادي غادي هذا والاخر الاخر الاخر كتولي المجتمع كله كيولي الحمد لله مزيان.
0: صحيح، وحتى الرياضه كيلقى صحته، كيكون ينعس بكري، كي كاع ديك الاشياء اللي كتفيدو في صحته وفي نفسيته كيلقاها في الرياضه.
1: نعم سي احمد، وكنشكرك على الاستضافه مره اخرى.
0: انت تستحق، لانك تنترك بذلتي مجهود في هذه الرياضه، ومن الناس الغيورين عليها بجهتنا، ياك انها ترقى والنهوض بها، لان دي من الرياضات اللي تقدر تعرف بجهتنا في تظاهرات، وايضا دابا مدينه الدخله كيف تعرف الصير حال ولا دوليه، يقدروا يجيوك سياح اللي كيتعجبهم رياضه التايكواندو. اذا هنا للصال ديال الرياضه ديال التايكواندو مزيان يكثروا، مزيان نهتموا بهم، وكيف قلتي ان هذه دعوه لكاع اللي عندهم غيره على الجهه اولا وعلى هذه الرياضه ثانيا، انهم يقدموا الدعم كل واحد بطريقته، اما بتشجيع او دعم. كاين مثلا مؤسسات اللي هي اقتصادية، وهذا هو دور الجميع، يكن هذا الرياضة إن شاء الله يزيد يكونوا المنخرطين فيها أكثر، وخير عليها إقبال، ولكن بغينا يزيد أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله أستاذ. بالنسبة لهذه الوليدات اللي كي يأخذوا الحزام الأسود أو قبل ما يأخذوا الحزام الأسود، الحمد لله ولوا معاهد بعد الباك، ما كانوش معاهد، كان الولد كدفع ما حتى كيوصل الحزام الأسود كيمشي دائما، كتبقى انت دائما من الحزام ابيض كتمشي اصفر ازرق احمر كتوصل الحزام اسود، باش مثلا يولي هو بطل هنا. هو كيولي بطل في الرباط او الدار البيضاء،
0: بحال انت كونتيه وكيمشي،
1: وكان فتاخر الحمد لله،
0: ولكن ماشي مشكل، لان عاود هو الدراسه ديالو عنده اموره، ولكن اللي مهم كتهيئه بعدا كيولي مشروع بطل ديال المستقبل، وهذا مهم جدا. فبصراحة سير حال كنحيي كاع الناس ذكورا وإناثا اللي كيشتغلوا، سواء اللي عندهم القاعات أو اللي كيشجعوا مثلا بحال في قطاع التربية والتكوين، لأن معنية بالرياضة القطاع ديال الشباب، أي واحد كيقدم دعم لأي رياضة وبالخصوص إذا كان ديال التايكواندو، فكنحيوه من هذا المنبر. وطبعا نتمنوا لكم كل التوفيق. أظن سرحال كاع النقاط اللي ممكن، والجميل أن أعطيتنا أيضا حتى التاريخ ديال هذه الرياضة، سواء دوليا وطنيا أو على مستوى جيتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي جناح رحال، أمين مال العصبة الجهوية لرياضة التايكواندو بجهة داخل وادي دهب، ورئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخل، على كل ما تفضل به من معلوماتهم رياضة التايكواندو. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش،

0: القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي باش درشي القضيه ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في عناوين هذه النشرة: خطاب العرش، رؤية ملكية ترسم ملامح المغرب الصاعد، جلالة الملك يؤكد أن إقامة قاعدة للصناعات الدفاعية والأمن السيبراني سترسخ مكانة المغرب كقوة إقليمية وستساهم في تعزيز السيادة الوطنية. مصدر حكومي يؤكد أن المملكة المغربية ظلت دائما شريكا ذا سيادة ومسؤول، وأن تدبير ملف الهجرة غير النظامية يمثل مسؤولية مشتركة تحمل المغرب نصيبه منها، والتزامات المملكة في هذا المجال نتائجها واضحة للجميع. معدل البطالة بالمسؤولية

0: تفصيلة شاملة للمنجزات التي حققتها المملكة بفضل دينامية متواصلة للتحديث، مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. الخطاب الملكي لم يقتصر على جرد حصيلة الإنجازات، بل كرس نموذجا مغربيا للتنمية يقوم على التخطيط الطويل المدى والتنفيذ المتناسق. وترتكز الاستراتيجية التي رسمتها المملكة لرفع تحديات المستقبل على اقتصاد وطني أكثر تنوعا يقوم على الابتكار والنمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، حيث تضمن الخطاب الملكي السامي إعلان إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، وهي واحدة من أقوى رسائل خطاب جلالة الملك. أبرز نقاط الرؤية الملكية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية في تقرير حسن بدغارن.
1: دعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير لتعزيز السيادة الوطنية في عدة مجالات حيوية ترتبط أساسا بالاقتصاد الوطني، كما أن الخطاب الملكي نبه إلى مجال يعرف تسارعا في التحولات، الأمن السيبراني وضرورة تحقيق سيادة تكنولوجية ورقمية. الخبير في المجال التكنولوجي والرقمي زهير الخديسي:
2: كنهضروا على السيادة الرقمية بالطبع، الهدف هو أنه المغرب كدولة يكون مستقل مجموعة من الحلول، وخاصة الحلول الأساسية. كاين مجموعة من الخطوات اللي ممكنة. أولا كاين واحد الاتجاه اللي على المستوى العالمي اللي هو البرامج مفتوحة المصدر، لا على المستوى الحكومي لا على المستوى الخاص. أنا هو واحد النوع من الاستقلالية على واحد المجموعة من الشركات العالمية اللي كتخدم في المجال ديال المجال الرقمي. والمسألة الثانية هي أيضا أننا نتوفروا على بنية تحتية رقمية قادرة على أنها تحتضن هذه المجموعة من التطبيقات، كانت على المستوى الحكومي والخاص. وهنا بالطبع كان واحد المجموعة من المبادرات، من بينها أنه تفتتح مجموعة من البنية الرقمية السحابية في المغرب، ولكن كتبقى مازال خصنا نطوروا هذا الجانب ديال البنية التحتية. عندنا الآن إلا بغينا نقولوا واحد العدد ديال كيتسموا لي داتا سنتر أو مراكز البيانات، كنظن يجب تعميق هذا الاستثمار في المجال ديال مراكز البيانات الضخمة اللي ممكن أنها تكون وسيلة لتحقيق واحد الجزء من السيادة الرقمية. إضافة إلى ذلك كاين بالطبع أننا نصنعوا أو ننجو برامج أولا في المجال ديال الأمن السيبراني، نشجعوا أن تكون عندنا منتوجات رقمية محلية خاصة في المجال ديال الأمن السيبراني، ولكن أيضا في مجالات أخرى.
1: الخطاب الملكي السامي لعيد العرش رسم مسارا واضحا سيمكن المغرب من استغلال الفرص التي يوفرها الفضاء الرقمي وبناء أمن سيبراني يحمي المؤسسات والأشخاص من مخاطر هذا الفضاء. عودة لزهير الخديسي:
2: وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها شبكة التواصل الاجتماعي بما فيها الذكاء الصناعي كتجي في نفس الوقت بواحد مجموعة فرص ولكن مجموعة تحديات. باش يمكننا أننا نحاول أن نحمي بعدها الأشخاص والمؤسس، أولا كاين جانب التوعية، يعني أن خص الناس يكون واعيين بالمشاكل والمخاطر اللي كاينه على مستوى الفضاء الرقمي، المشاكل اللي متعلقه بالحين بالابتزاز، المشاكل المتعلقه بمحاوله التاثير على الراي، المشاكل المتعلقه بالديب فيكس او المحتويات المغلوطه او المعلومات المغلوطه. الجانب الثاني هو بالطبع الجانب المتعلق بتوفير الادوات اللي كتسمح انه تعطينا واحد المجموعه من المنبهات او ديزاليرت متعلقه بهاد المشاكل او المخاطر. فبالطبع على المستوى الحكومي كاين يعني هيئه اللي هي الاداره العامه لحمايه الامن المعلوماتي في المغرب اللي كتقوم بهذه المهمه بالنسبه للمؤسسات، ولكن ايضا ربما انه من الممتاز انه يكون عندنا ايضا وسائل تنبيه بالنسبة للأشخاص.
1: تعزيز السيادة الوطنية في المجال الرقمي الذي ينشده المغرب يمر بالضرورة عبر الاستثمار في التكنولوجيا والأمن السيبراني، خصوصا في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية وتزايد ارتباط المغاربة بالفضاءات الرقمية.
0: والتطور التكنولوجي والرقمي المتسارع والإقبال المتزايد على تصفح المواقع والفضاءات الرقمية خاصة مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي قد ينجم عنه سقوط بعض مستعملي هذه الوسائط فيما يعرف بالتضليل الرقمي. حليمة مرصدي:
3: التضليل الرقمي أو ما يسمى كذلك لدى المختصين في المجال الرقمي بالتأثير على الرأي العام وعلى المستعمل لوسائل الاتصال الرقمي يتم من خلال استغلال التطور التكنولوجي وسرعة انتشار المعلومات عبر الوسائل الرقمية، وذلك بالتركيز على ما يعرف بالتحيزات المعرفية التي ترتبط باهتمامات مستعمل وسائل التواصل الرقمي. المهندس المامون الشفقي الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يشرح أكثر كيف يحدث التضليل الرقمي.
4: مثلا تنلعب على تحيز الخوف الى

0: انه الراي العام عنده واحد التوجه سميتو موضوعنا هذاك هو اللي ندخمه. الاشكال هو ان هذا الشيء ماشي غير باسلوب خطابي ولا اسلوب كتابي، هو ان تستعمل وسائل رقميه، تستعمل تقنيات، التقنيات تعتمد على تحليل البيانات، نشوف الاهتمامات ديال المستعملين مثلا ديال وسائل التواصل الاجتماعي، تندرس التوجه ديالها، ومن خلال ديك دراسه لا داتا ولا دراسه هذيك البيانات تقدر نستعمل واحد التحيزات خوارزميه ديال الالغوريتميك باش نوجه الراي العام لاش ما بغيت. غالبا مالوغوزمون تنستعملوا هذا الشيء لاغراض سلبيه باش نخلق واحد لي فاكت نيوز، باش نعطي واحد الصوره مهوله على واحد الحدث، وتنستعمل في التعاون ثاني وسائل التقنيه مثلا تندير دي بوت اللي تعاودوا ينشروا الخبر باش نوهم الراي العام بان الخبر راه مهم والدليل على هذا هو قوه الانتشار ديالو. تنحاول مثلا ناخذ دي فيديو قدام ونشرهم في واحد السياق واحد آخر.
1: وأمام سرعة الانتشار التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي يعد تعزيز الحس والوعي النقدي أساسيا لمواجهة التضليل الرقمي. الدكتور محسن بن زاكور المختص في علم النفس الاجتماعي:
2: هذا التطور لا يعني إقصاء الحس النقدي والفكر النقدي عند الإنسان، وبالتالي لمشي نتهمنا هذا الجانب هذا دائما كنفتحوا الباب لما نسميه مخاطر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو الخبر الرقمي بشكل عام. كتولي أنا ذاك الإشكالية الكبرى وكان دائما كنرددها ونقولها، هذه القضية ديال جيم جو بارتاج هي أخطر ما يمكن أن يشكل عائق أمام الحضر وأمام اتخاذ القرار الذي نسميه معقلا ومسؤول. لأن ما معنى جيم جو بارتاج؟ بمعنى أنني لا أخذ مسافة بين ما أفكر فيه وما أعجب به وبين تحمل المسؤولية ديال التقاسم ديالو مع الآخر.
1: ولتجنب الوقوع ضحية التضليل الرقمي يؤكد المختصون أن الوصفة تكمن في تنمية الوعي والحس النقدي والقيام بعملية غربلة الكم الهائل من المعلومات التي تحيط بمستعمل الوسائل الرقمية.
3: والمعلومات المضللة والاستغلال المغرض للفضاء الرقمي والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية عوامل كانت وراء الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا. وزارة الداخلية كانت قد أكدت أن مختلف المعطيات المتوفرة أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية بل هي نتيجة تفاعل هذه العوامل المتداخلة. وتعليقا على هذه الأحداث، أفاد مصدر حكومي بأن المملكة المغربية ظلت دوما شريكا ذا سيادة مخلص ومسؤول في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة تحمل المغرب دائما نصيبه منها ويتصرف كشريك موثوق وملتزم في إطار شراكة واضحة معالم، مسجلا أن التمويلات لم تكن يوما الدافع لعمل المغرب في هذا المجال. وأكد المصدر الحكومي أن حركة العودة الطوعية والتي عادلت في حجمها حركة التدفق نحو سبتة تعزز مسار المغرب التنموي وخياراته الاستراتيجية. المزيد من المعطيات في تقرير أنس البشارة.
4: كان المغرب دائما وما يزال شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، ويرى في تدبير ملف الهجرة مسؤولية مشتركة يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته. ففي إطار شراكة مغربية إسبانية نموذجية لم يذخر المغرب جهدا في التصدي للهجرة غير النظامية بتعبئة كل الإمكانات في إطار تدخلات فعالة. أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط الأستاذ عباس الوردي:
5: المغرب كان مبادرا انه استرجاع هذا العدد الكبير من خاصه الشباب المغربي فيه اشاره قويه على التزام المغرب، هذه اولا. ثم كذلك مساله مبدا التناسب الذي هو مبدا فلسفي قانوني دولي يرتبط بالقوانين الداخليه للدول من اجل اولا حفظ الحق في الحياه اولا، ثم كذلك ضبط الاليات التي على اساسها يتم التدخل من أجل عدم الإجهاز على الحقوق الفردية والجماعية بطبيعة الحال المهاجرين وكذلك المهاجرات وكذلك ضبط الأمن.
4: عدد المغرب الأسباب التي أدت إلى أحداث سبتة ومليلية، من بينها التأويل الخاطئ لقرار قضائي أسقط الحاجز الذي يتصدى للمهاجرين، قرار استغلته شبكات الاتجار في البشر لضرب الترحيل التلقائي للمهاجرين غير النظاميين والذي كان أحد وسائل الردع. الأستاذ عباس الوردي:
5: التعامل مع مسألة الهجرة هو الأساس، لأن هناك نمطية التعامل التي تفرض

0: نفسها بإلحاح في هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق بالتطور المضطرد ولا المتناهي الذي تعرفه الوسائل التكنولوجية في الجيش. مسألة الجيش هي معضلة خطيرة تنخر جسم البنية الأمنية الدولية. المغرب ليس مسؤولا لوحده عن ضبط الحركات المهاجرة، فهذه بنية تدبر عبر بوابة المؤسسات الدولية والعلاقات بين الدول. بيان وزارة الداخلية كان واضحا، المغربيون والمغربيات يثقون في مؤسساتهم كما تثق الإسبانيات والإسبانيون في مؤسساتهم. الحقيقة كلها قد تم إماطة اللتام عنها.
1: بعد ظهور الحقيقة طفى على السطح تساؤل عما إذا كان نموذج التدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد، سياق لا يشكل فيه المغرب دركيا أو حارسا لأحد، ولكن شريكا له سيادة لا يبحث عن المال كدافع للعمل. الأستاذ عباس الغردي:
0: لا المغرب ولا إسبانيا هما شريكان أساسيان في تدبير مجموعة من الملفات، ولكن على أساس التدبير المشترك وعلى أساس كذلك التعاون المشترك. مسألة ليست مرتبطة بالدرجة الأولى بمسألة التمويل، هي مسألة مرتبطة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار على أن هناك مجموعة من القضايا الشائكة، وعلى رأسها المشاكل الحدودية وكذلك المشاكل المرتبطة بالهجرة، وهذه الأمور كلها ترتبط بلجان عليا مشتركة. المغرب وإسبانيا لجنة عليا مشتركة يجب أن تثار فيها مثل هكذا نقاط أساسية استراتيجية بمكان.
1: عودة طوعية لشباب اكتشفوا أن الوضع في المغرب أفضل من جنة متخيلة في أذهانهم، عودة تعزز مسار المغرب التنموي وواجهة الخيارات الاستراتيجية التي نفذت المملكة، حيث لطاقات الشباب بصمة فيها.
2: في موضوع آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند نسبة 9.5% خلال الفصل الثاني من هذه السنة، حيث بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% بالوسط القروي. العوامل المساهمة في هذا الاستقرار نتابعها معك أنس البشارة.
1: تراجع معدل البطالة في مفهومه الضيق خلال الفصل الثاني من هذه السنة، ويهم هذا التراجع الأشخاص غير المتوفرين على عمل لكن القادرين عليه والراغبين فيه والذين يبحثون عنه بجدية خلال فترة زمنية محددة. المحلل الاقتصادي محمد جدري يفصل في أسباب هذا التراجع.
3: الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 من المتوقع أن يخلق واحد النسبة ديال النمو اللي غتجاوز 5%، وهذا راجع لمجموعة من الأسباب. اليوم عندنا واحد الموسم فلاحي اللي هو استثنائي، كذلك عندنا واحد مجموعة من القطاعات اللي هي خلقت مجموعة من فرص الشغل. كنتكلموا على القطاع ديال التجارة، قطاع ديال الصناعة، وأساسا القطاع ديال الخدمات. وبالتالي يعني كنظن بأن اليوم هذاك فرص الشغل اللي كنا كنفقدوها كل سنة يعني في العالم القروي تم استرجاع جزء كبير منها نتيجة هذا يعني الموسم الاستثنائي للفلاحة، وكذلك هذا الانتعاش اللي عندنا بقطاعات أساسية ديال الخدمات وديال التجارة. هذه أمور متعددة اللي خلات بأن نسبة البطالة اليوم تهبط من 10.8% إلى 9.5%. أنا كنظن بأن هذه أمور مهمة، يجب علينا أن نواصل في هذه الدينامية هذه باش أننا نخلقوا واحد مجموعة ديال مناصب الشغل.
1: وتكشف المعطيات أن قطاع الخدمات هو الأكثر إحداثا لمناصب الشغل خلال العام الجاري، متبوعا بقطاع الصناعة ثم البناء والأشغال العمومية، وبعده قطع الفلاحة والغابات والصيد، ليحافظ بذلك قطاع الخدمات على مكانته كأكبر مشغل بالمملكة.
2: في بقية أخبارنا الوطنية، أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على سلم ريشتر شعر بها سكان عدد من المناطق بإقليم الراشدية. المعهد أوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة 9:14 ليلا، وحدد مركزها بجماعة الساول التابعة لإقليم الراشدية. التوضيح لناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء:
4: هزة المسجلة مساء أمس والتي حددت بؤرتها على مستوى جماعة السول إقليم الراشدية كانت بقوة 4.6 على سلم ريشتر. في هذا المستوى من القوة شعرت بها الساكنة في إقليم الراشدية وأيضا في الأقاليم المجاورة. لم يكن لها مفعول آخر أي أثر على المباني، فقط كان شعور الناس بهذه الهزة تعتبر متوسطة من حيث القوة. العمق 13 كيلومتر يعني تكون محسوسة في الأماكن المجاورة مباشرة بشكل كبير. أيضا يمكن القول أن هذه الهزة تأتي ضمن مستوى النشاط الذي يعرفه المغرب بعد زلزال الأطلس الكبير في الحوز، والذي رفع من عدد الهزات المسجلة لحد الآن في جل المناطق في المغرب.
2: في نشرة إدارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم إلى الخميس المقبل، مع نسب حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الرشيدية ترودان، زاغورا، طاطا، أسازاكس، مارا، بوجدور، واد الذهب وأوسرد. كما يسجل طقس حار اليوم مع نسب حرارة تبلغ ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم لفقي بن صالح، بن ملال، ستات، قلعة صراغنة ومراكش. كما يتوقع كذلك أن تشمل موجة الحرارة بمعدلات تبلغ ما بين 39 و42 درجة عملات وأقاليم أكادير، إدو، تنان، سويرة، إنزغان، أيت ملول. اللحظة نتوقف مع خليل الفايد وجديد فقرة تايبريك. تايبريك. وفي هذه الفقرة خليل، بعد تأهله إلى دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات، سيتعرف المنتخب الوطني اليوم على خصمه في دور ربع النهائي.
5: تماما مونيا، بعد أن تمكن المنتخب الوطني المغربي من التأهل لدور ربع النهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بعد تعادله أمام نظيره السنغالي بدون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس، ولم يتمكن المنتخب الوطني من استثمار الفرص التي سنحت له خلال اللقاء عكس المباراة الأولى والثانية، فضلا عن تضييع ياسمين مرابط لضربة جزاء في شوط المباراة الثاني، والتي كانت فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز على المنتخب السنغالي الذي أقصي رسميا من المسابقة. وسيكون على المنتخب الوطني إصلاح الأعطاب وتحسين المستوى، خاصة وأن الأشياء الجدية تبدأ من الدور القادم. عميدة المنتخب الوطني غزلان الشباك تحدثت عن تحقيق المنتخب المغربي الأهم في انتظار المهم.
6: الحمد لله تأهلنا على رأس المجموعة بسبعة نقاط، حاجة اللي مزيانة لنا. كيف ما شفنا وصلنا بزاف، كانوا عندنا بزاف ديال لي زوكازيون ما قدرناش اننا نسجلوهم، فاش عندنا الحظ. ما ان شاء الله غادي نشتغلوا على هادشي، نقطه اللي مهمه خصنا نشتغلوا عليها باش ما تعاودش في الماتشات الجايين، ونحافظوا على داكشي اللي كنا فيه مزيان. لورغانيزاسيون ديفونسيف ما وصلوش علينا بزاف، مي هذا هو اهم حاجه، هو ما تماركاش علينا البيت. دونك ان شاء الله نزيدوا نحسنوا من المستوى ديالنا باش ان شاء الله نكونوا واجدين في الماتشات الجايين.
5: وستتجه الأنظار اليوم لمباراتي الجولة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة الثانية التي سيواجه المنتخب الحاصل فيها على المركز الثاني المنتخب الوطني المغربي في الدور ربع النهائي. بداية من الساعة 9 ليلا سيواجه المنتخب الإيفواري متصدر المجموعة بأربع نقاط نظيره التنزاني الذي يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط بملعب العربية الزولي بمدينة الدار البيضاء. وفي نفس التوقيت بملعب مولاي رشيد سيواجه المنتخب البوركينابي الذي يتوفر أيضا على ثلاث نقاط نظيره منتخب جنوب إفريقيا الذي لم يحصد إلا نقطة وحيدة في أول جولتين.
2: وبأخبار الرياضة نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية. خطاب العرش، رؤية ملكية ترسم ملامح المغرب الصاعد. جلالة الملك يؤكد أن إقامة قاعدة للصناعات الدفاعية والأمن السيبراني سترسخ مكانة المغرب كقوة إقليمية وستساهم في تعزيز السيادة الوطنية. مصدر حكومي يؤكد أن المملكة المغربية ظلت دائما شريكا ذا سيادة ومسؤول، وأن تدبير ملف الهجرة غير النظامية يمثل مسؤولية مشتركة تحمل المغرب نصيبه منها، والتزامات المملكة في هذا المجال نتائجها ملموسة وواضحة للجميع. الحرارة تواصل ارتفاعها بالمملكة، موجة حر جديدة تجتاح عدة مناطق من اليوم إلى الخميس المقبل. وقبل توديعكم نوافيكم اللحظة بلائحة جديدة بأسماء المنعم عليهم بأوسمة ملكية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. إلى اللقاء.
7: وزارة الداخلية مديرية الولات تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة السيد عبد الرزاق بن عامر المنصوري، السيد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، السيد يوسف بن الهادي الخير، السيد عبد الله بن الكبير جاحظ، السيد إدريس بن الحسن مصباح، السيد محمد بن إبراهيم باري، السيد عبد اللطيف بن محمد النحلي. وزارة الداخلية تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة السيد رشيد بن حماد الزاهر، السيد حسن بن أحمد مديني، السيدة خديجة بنت علال نجيم، السيدة مريم بنت محمد باي، السيدة جميلة بنت محمد ستيتو، السيد حسن بن علي المرضي، السيد أحمد بن محمد فريد، السيد مبارك بن علي خويلد، السيدة سمية بنت محمد الظافر، السيد أحمد بن إبراهيم حني، السيد أحمد بن مبارك تيك مارين، السيد نور الدين بن محمد عدراوي، السيد محمد بن خلافة سلام، السيد عبد الوهاب بن الحسين الوكيلي، السيد عبد القادر بن محمد الشرقاوي، السيد بوشعيب بن سليمان الراجي، السيد محمد بن محمد الأغضف اليدالي، السيد عبد العزيز بوعزة تريعي، السيد الحسن بن حسين همو، السيد الحسن بن العربي أوراس، السيد سعيد بن طاهر بوتكريدة، السيد محمد بن بوشعيب ظهور، السيد عبد العزيز بن الحبيب ملوكي، السيد عبد الكريم بن مولود معتصم، السيدة عائشة بنت علي عشاكي، السيد مصطفى بن محمد قطراني، السيد محمد بن عبد السلام سيسي حسني، السيدة نزهة بنت علي مزراك، السيد محمد بن عبد الكريم الهاشمي، السيد المصطفى بن محمد أمحروش، السيد عبد الرحمن بن إدريس شرويف، السيد عبد الهادي بن محمد عياش، السيد ماء العينين بن عبد الله الكوناني، السيدة فاطمة بنت صالح وردان، السيد العباس بن عبد السلام حسين، السيدة نجاة بنت إدريس برج، السيد عزيز بن محمد رهين، السيدة مليكة بنت محمد شعيب بن شريف، السيد عبد الجبار بن أحمد القاضي، السيد الحسن بن محمد سفيني، السيد حسن بن الكبير الطاهري العلوي، السيد عبد الرحيم بن محمد الفلالي، السيد إبراهيم بن حدو بوزكارن، السيد عبد الحفيظ بن محمد العساوي، السيد أحمد بن محمد تيسير، السيد زكريا بن محمد بن بوزيان، السيد عبد الله بن عمر خابة، السيد أحمد البشير بن يحضيه ضماني، السيد المصطفى بن محمد سمراني، السيد عبد الله بن محمد حمال، السيدة مليكة بنت مبارك مستاكي، السيد عبد الله بن عبد الرحمن الحضراني، السيد محمد بن أحمد بوحمامة، السيد عبد الرحيم بن حمو العامري، السيد محمد بن عبد الله الريفي العمارتي، السيد رضوان بن محمد عبد اللاوي، السيد مبارك بن أحمد تاجري، السيد محمد علي بن ماء العينين شرفي، السيد محمد بن محمد اللمساني، السيد أحمد بن حمو حمدي، السيد شفيق بن محمد حاسي، السيد الحسين بن إدريس بادة، السيد مصطفى بن العربي حراش، السيد محمد بن عبد السلام الحسيني. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى السيد أحمد بن محمد مرزوقي، السيدة نادية بنت أحمد فريدي، السيد عبد الواحد بن أحمد أبراق، السيد محمد بن عبد القادر مفتاح، السيد إسماعيل بن محمد ثلاث، السيد إبراهيم بن حدو قراي، السيد مصطفى بن أحمد أفقير، السيد جواد بن بلعيد لارغو، السيد بوسكري بن مولود أملاس، السيد محمد بن محمد عيار، السيد عبد العالي بن محمد بن القيد، السيد مصطفى بن مبارك حقيوي، السيدة فاطمة بنت أحمد مودنيب، السيدة ربيعة بنت بوعز زهراد، السيد مالك بن الحسن بويزري، السيد المصطفى بن عمر بن هناني، السيد عبد الفتاح بن محمد الشرقاوي، السيد عمر بن الحسن حسيس، السيد الحسن بن حماد بهات، السيدة أمينة بنت الحسين بدران، السيدة يمينة بنت محمد لعبي، السيدة فاطمة الزهراء بنت رحال عريش، السيد عبد العزيز بن باسو الزاهري، السيد عبد القادر بن الحسن توربي، السيدة جميعة بنت أحمد سالك، السيدة لطيفة بنت محمد بن الهجل، السيدة خديجة بنت محمد حشاد، السيد عبد الخالق بن عيسى اللويزي، السيد خالد بن العربي أساوي، السيد محمد بن بوشعيب الهوري، السيد عبد الرحمن بن محمد مشيشي، السيد رشيد بن محمد بن البكري، السيد بوعزة بن الكبير صالحي، السيدة بشرى بنت عبد العزيز بن طاهير، السيد عبد الرحمن بن محمد أزرار، السيد عبد النبي عبد السلام خويلي، السيد عبد الله بن محمد زاها، السيدة سعيدة بنت حمو أنفلوس، السيد بشرى بنت المصطفى أوكوجيل، السيد محمد بن أحمد فريحة، السيد عبد الرحيم بن أحمد مهداوي، السيدة مباركة بنت محمد شنوف، السيدة رقوش بنت بهي لشهب، السيد مصطفى بن إبراهيم زروال، السيد عبد القادر بن عبد الله الشعيبي، السيدة حادة بنت محمد التوزي، السيد عمر بن محمد مطلوبي، السيدة رشيدة بنت محمد مساوي، السيد حكيم بن محمد زاك، السيدة السعيدية بنت حسن مغامر، السيد عبد الرحمن بن الجلالي بونجمة، السيد عبد الحكيم بن عبد الله والبشير، السيدة واردة بنت أحمد منير، السيدة السعيدية بنت عبد العزيز العليوي، السيد محمد بن زايد زهير، السيد الحبيب بن بكاي كوالا، السيدة مينا بنت محمد مجني، السيدة إلهام بنت محمد عشيبات، السيد رشيد بن علي الأنصاري، السيد خالد بن تهامي العلوي، السيدة فوزية بنت الحسن صروب، السيد محمد بن البشير كرماج، السيدة فاطمة بنت عبد الرحمن طارف، السيد محمد بن محمد الحنافي، السيد عبد الموم بن مبارك أيت بريد، السيد عزيز محمد مبشور، السيدة خديجة بنت الحسن مديح، السيدة خديجة بنت محمد بن العادل، السيدة فتيحة بنت محمد عتيق، السيد سعيد بن أحمد بهكر، السيدة حكيمة بنت محمد شوقري، السيد محمد بن الحسن باشا، السيد محمد بن مبارك الفلاح، السيدة مليكة بنت أحمد الصراخ، السيد المختار بن علي برتال، السيد أحمد بن بوشعيب الغولي، السيد إسماعيل بن علي الحشوان، السيدة نزهة بنت الحسن مصراحي، السيد مصطفى بن عمر الوالي، السيد عبد اللطيف بن عمر الفرابي، السيد سعيد بن محمد بن الإمام، السيدة كريمة بنت عبد الله جابور، السيد محمد بن أحمد عطيرة، السيد الحسن بن أحمد الزماني، السيد بوشعيب بن محمد مليجي، السيد مصطفى بن محمد بوكزور، السيد أحمد بن سليمان وجهاني، السيدة مليكة بنت قدور الكتراني، السيد حميد بن عياد شمارخي، السيد محمد بن محمد مقران، السيدة حفيظة بنت محمد الأنداقي، السيد أحمد بن محمد الزاكي، السيدة خديجة بنت إبراهيم بسفو، السيدة خديجة بنت محمد باباي، السيدة فاطمة بن عبد السلام حركوك، السيد عبد اللطيف بن محمد أحمى، السيد أحمد بن عبد المالك الشرقاوي، السيد الحسن بن محمد إدبنسي. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، السيد عبد الرحمن بن أحمد أربوح، السيدة توريا بنت محمد رحموني، السيد المصطفى بن صالح راضيس، السيدة سميرة بنت عبد السلام الرضا، السيدة رشيدة بنت الحسين عمرة، السيد عبد اللطيف بن كبور الحافة، السيد توفيق بن أحمد بوركيبي، السيد الحسن بن مولاي علوي صوصي، السيد عبد القادر بن كبور الحبيري، السيد محمد بن صالح مزيوقة، السيدة عائشة بنت عبد الله أكدال، السيد ميلود بن محمد الزروري، السيد أحمد بن عبد السلام بجة، السيد محمد بن محمد التلميذي، السيدة رابحة بنت أحمد أمين، السيد محمد الغضف بن محمد فاضل هاشمي، السيدة مينا بنت محمد صبحي، السيدة لطيفة بنت مولود سمور، السيدة حفصة بنت أحمد بوشتاوي، السيد عبد القادر بن محمد أغزيف، السيدة السعيدية بنت مبارك صليب، السيد رشيد بن بلعيد أخليج، السيد عزيز بن تباع سليب، السيد محمد بن محمد مبتسم، السيد محمد بن محمد سالم بابو زيد، السيد الحسن بن علي صيكا، السيد عبد العزيز بن عبد الكبير غلوضي، السيد خليفة بن الحفيان السبع، السيدة فوزية بنت محمد المدن، السيدة سعاد بنت محمد الرامي، السيد الخياطي بن بوشعيب بن صباحية، السيدة فاطمة بنت محمد مغفور، السيد محمد بن عمر سميك، السيد إدر بن عبد الله عبيل، السيد علي بن مبارك الشركوي، السيد يوسف بن إبراهيم تحريكة، السيد بوشعيب بن المختار أدحيم، السيد عبد الرحيم بن محمد جعفران، السيد سعيد بن محمد البهجي، السيد عبد الحميد بن أحمد نوراني، السيد عبد القادر بن حمادي سغالم، السيد مبارك بن حسن بشران، السيد عبد الله بن محمد حسيني، السيد خالد بن عبد الله الكالة، السيد المصطفى بن عبد السلام بادة، السيدة نعيمة بنت إدريس المعوني، السيد خليفة بن محمد العسولي، السيد صالح بن إدريس مرداس، السيد حسن بن المعطي غرامي، السيد علال بن محمد خيرات، السيد عبد اللطيف بن عمر أمزيل، السيد حسن بن الحسن توامي، السيد إدريس بن أحمد جمال، السيد عدي بن إدير أنكي، السيد مبارك بن بوشعيب روكيك، السيد الحسين بن محمد بوزانبو، السيدة رشيدة بنت عبد الرحمن حمراس، السيدة زبيدة بنت الحسن بن عيسى، السيد العربي بن أحمد الحياني، السيد عزيز بن الميلود بزيز، السيد المصطفى بن الجلالي سيك، السيد المصطفى بن أحمد الشهب. السيد عبد اللطيف بن جحاح خليل، السيد مصطفى بن بوعزة وهابي، السيد محمد بن أحمد النصري، السيد العربي بن الحسن بن المحفوظ، السيدة خديجة بنت الحسين سفاج، السيد الحسين بن محمد الحناوي، السيد مسعود بن أحمد الفلالي، السيدة سوريا بنت أحمد وعميرة، السيد المحجوب بن أحمد التقيفي، السيد الحسين محمد تملدو، السيد محمد بن مبارك الزيتوني، السيدة فاطمة بنت أحمد داهن، السيد الرداد بن محمد الحمدي، السيد المصطفى بن محمد بوت، السيد محمد بن أحمد الحميدي، السيدة عائشة بنت الكبير باليزيد، السيد محمد بن عباس وفاء، السيدة فاطمة بنت محمد وكدة، السيد عبد الرحمن بن محمد بورزامة، السيد الكبير بن علي فضيلي، السيد عبد العالي بن محمد الجراري، السيد محمد بن داودي بحاري، السيد عبد الرحمن بن إبراهيم زوبير، السيد محمد بن محمد بلكوة، السيدة آسيا بنت محمد دكون، السيد عبد العالم بن محمد سابق الخيرات، السيد محمد بن مبارك المستوي، السيد مصطفى بن الجلالي الفلاوي، السيدة السعدية بنت محمد حسون، السيدة حليمة بنت محمد مويسة، السيد عبد الله بن قدور الكرني، السيد محمد بن محمد الشرقاوي، السيد بوعزة بن المعطي نور الدين، السيد الحسن بن عاشر بن مو، السيد حفيد بن رشيد العلوي، السيدة مريم بنت محمد فكري، السيد حميد بن مهدي صروف، السيد عبد الرحيم بن محمد بن طالب، السيد محمد بن محمد نشطاني، السيدة مينا بنت محمد أقديم، السيدة خديجة بنت محمد كدروري، السيدة مريم بنت محمد بالفلس، السيد عبد الحكيم بن الحسن داكير، السيد أحمد بن محمد ديماك، السيد محمد بن سعيد أعياش، السيدة نجية بنت موحى حرزلة، السيدة خديجة بنت أحمد رضا، السيدة سعيدة بنت بزاح الثلث، السيدة عائشة بنت خليفة البعاك، السيدة سعيدة بنت مصطفى هوام، السيد عياد بن عبد القادر السويدي، السيد مصطفى بن محمد الإدريسي التودقي، السيد خليد بن حماد غربال، السيدة جمعة بنت محمد محجر، السيدة فاتحة بنت صالح بن الحمرة، السيد عادل بن عبد الرحمن دحا، السيد نور الدين بن محمد عرفي، السيدة توريا بنت أحمد يعقوبي، السيد العربي بن محمد كاغط، السيد عبد العزيز بن محمد المعتصم، السيدة عائشة بنت أحمد المشيشي، السيدة فاطمة بنت أحمد الخلوفي، السيد نور الدين بن محمد سبال، السيد أحمد بن محمد شبي، السيد العربي بن كبور المسعودي، السيدة خديجة بنت أحمد بحار، السيد نور الدين بن أبو زكري المعطاوي، السيد خالد بن محمد الخديري، السيد محمد بن عبد القادر المتوكل، السيدة مينا بنت عمر الغربي، السيد نور الدين بن المعطي المكناسي، السيد المصطفى بن عبد القادر عسري، السيدة زهرة بنت ميلود مسكي، السيد محمد بن أحمد بيري، السيد عبد الجليل بن محمد عليلوش، السيدة زهوة بنت محمد بقال، السيدة مريم بنت محمد ملطوف، السيد عبد الإله بن الركراقي المنتصر، السيد محمد بن ميمون بوتريد، السيد محمد بن إدريس بقلة، السيد إدريس بن عبد الله الخطابي، السيد محمد بن إبراهيم الهردي، السيد سعيد بن المصطفى العيساوي، السيدة عائشة بنت الهاشمي الحرشي، السيد محمد بن محمد مكريني، السيدة رشيدة بنت بوشعيب دمران، السيد محمد بن عبد السلام أيتو عدي، السيد صالح بن محمد المريح، السيدة سعاد بنت محمد أكعبون، السيد جمال الدين بن محمد يقولتي، السيد الحسن بن أحمد بوعبلي، السيدة محجوبة بنت بن عاشر بن عزيزي، السيد نور الدين بن إبراهيم الحنيكات، السيد عبد الإله بن أحمد بيطة، السيدة سرية بنت عبد الله أجدي، السيد محمد بن عبد الله الحيان، السيد محمد بن الحسن السعدي، السيد عبد الوافي بن إبراهيم سرحان، السيدة لطيفة بنت محمد دراز، السيدة نعيمة بنت محمد بسطاوي، السيد أحمد بن محمد أيت بالخير، السيد عبد الرحيم بن محمد تبناوي، السيد عبد الله بن عبد القادر حمورة، السيد محمد بن تهامي البريكي، السيد أحمد بن محمد الأطرش، السيد سعيد بن محمد حورتو، السيد المصطفى بن الجلالي الويزي، السيدة سعيدة بنت علي وتيتي، السيد حمدي بن أحمد يارا، السيد عبد القادر بن علي الوحداني، السيد محمد بن محمد الطويل، السيدة بهيجة بنت أحمد جليل، السيد رضوان بن محمد مرمار، السيد إدريس بن المكي وشباب، السيد رحال بن كبور عينوس، السيدة آمنة بنت أحمد حميشي، السيد المصطفى بن العربي جحوب، السيد عبد السلام بن محمد بن طامو، السيدة خديجة بنت الحسين فقير، السيد علي بن بوجمعة أساحي، السيد محمد بن مباركي حنجاف، السيدة فاطمة بنت الحسن اللوزي، السيدة مليكة بنت أحمد رتيب، السيد العربي بن محمد بطاش، السيد عبد الإله بن أحمد منجد، السيدة فتيحة بنت مبارك سرحان، السيدة رقية بنت أحمد بن سعيد، السيد عبد المؤمن بن فراج رضوان، السيدة نعيمة بنت محمد قلقز، السيدة نعيمة بنت إبراهيم نجمي، السيد بن داود بن أحمد فيجل، السيد نور الدين بن محمد حموش، السيد عبد الحميد بن إبراهيم الأسعد، السيدة أمينة بنت محمد الضبلي، السيد بوجمعة بن المختار شاكر، السيد سعيد بن جلالي ودن، السيد حسن بن أحمد سهر، السيد عز الدين بن أحمد صبح، السيد المختار بن أحمد النويري، السيد محمد بن إدريس العرفاوي، السيدة فاطمة الزهراء بنت عبد الكبير الزموري، السيد محمد بن مبارك الروبي.
8: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
9: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شيوخ أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.
1: هنا في المدينة محمد بن المنكدر،
2: أنعم به وأكرم.
1: ومحمد بن كعب،
2: فضل جليل.
1: ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس،
2: قبس علم ينتفع به.
1: ومحمد بن علي بن الحسين، جده لأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فلأبدأن بهذا قبلهم،
1: ولا سوف أدعك تدخل عليه وحدك.
2: وحدي؟ لما يا سفيان؟
1: لتنعم بحلو اللقاء حتى أجمع صحبي ممن أعرف من العلماء. ها هنا الطريق إلى المسجد يا أوزاعي، فاسبقني إلى هناك، ولكن لا تنسى أن تقص علي كيف كان اللقاء.

سر قلبي مثل ما سر بهذا اللقاء يا سفيان. دخلت فحييت فسلم علي، ثم أخذ بيدي وأجلسني فأدناني، ثم قال: من أي إخواننا أنت؟ قلت: رجل من أهل الشام. فقال: من أي أهل الشام؟

0: رجل من دمشق؟ قال نعم، أخبرني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس ثلاثة معاقل، فمعقلهم من الملحمة الكبرى تكون بعمق أنطاكية دمشق، ومعقلهم من الرجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء.
1: بخ بخ يا أوزاعي، حييت بخير ما يقال في الناس.

0: متى نبلغ عمار البصرة يا عبد الرحمن؟
1: ما زال أمامنا سفر يا أمي. ماذا بك يا أمه؟
0: لا شيء يا ولدي، إنما أجهدني السفر الدائم، فلا تفزع علي هكذا.
1: لا أفزع؟ هل تحسين علة عافاك الله؟
0: يا عبد الرحمن، أشفق عليك يا ولدي من برك بأمك، فما أكاد أشعر بشيء ولا بعلة. إن شاء الله سأكون بخير يا ولدي.
1: أيها الرجال، أوقفوا الرحال واضربوا الخيام هنا، فلن أبرح حتى أطمئن على أمي.
0: ألا سبيل معك حتى لا تترفق بي كل هذا الترفق يا ولدي؟ جزاك الله عني خير ثواب الدنيا والآخرة.

0: لقد مضى علينا أكثر من 20 ليلة يا أخي، ونحن هنا قائمون، فإلى متى سيظل الرحال هكذا؟
1: أسأل الله العافية لأمي يا رجل، فهل في هذا من بأس؟
0: ما زالت الشقة بعيدة إلى البصرة.
1: أعلم، ولكن ماذا أصنع بأمي وهي عليلة كما ترى؟
0: كم من عليل بات على الرحيل.
1: يا هذا، ألم تسمع إلى قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن شئت أن تبيعني الرحال اشتريته، ولكني لا أستطيع أن أعصي لله أمرا في أمي، فانظر ماذا ترى.
0: عجبا ما أسمع منك يا أخي، لا أبيعك ولا أفارقك، فما عدت مثلك في الجود حين استأجرت، ولا في الكرم ضيافة لنا منذ أقمت.
1: يا أخي، في الله ما أعطيتك، ولكن الله شاء، وإن كان لك رغبة في المزيد جزيتك على معروفك معي ترفقا بأمي.
0: ما لي عليك بعد الذي قلت حجة، ولست أطمع في مزيد، فمثلك يعطي دون أن يسأل، فاغفر لي أني كنت ملولا، وليتقبل الله دعائي لأمك بالشفاء.

0: رحال من هذا يا أخ العرب؟
1: رحال استأجره رجل من أهل العلم لنذهب به إلى البصرة.
0: رجل من أهل العلم
1: وأهل التقى أيضا.
0: خير ما أسمع، فمن يكون؟
1: هو ذا قادم إلينا.
2: مرحبا بك يا أخي، مرحبا بك. تفضل.
0: زادك الله فضلا يا سيدي.
2: ألك حاجة؟
0: أنا رجل من أهل البصرة، أقصد المدينة.
2: وكيف حال أهل البصرة؟
0: عمن تريد أن تسأل؟
2: عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين.
0: أما الأول فإنه مريض لازم داره، وقد رحلت وهو على ذلك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وأما الثاني فقد صليت وراءه فجر الرحيل منذ 20 يوما.
2: الحمد لله على كل حال. هل لك في حال؟

0: فضل ماء وبعض زاد.
1: لك ما طلبت فأعطه ما شاء من الرحال.
2: ما أكرمك من رجل لا يرد طالبا.
1: كيف أضحيت اليوم يا أمي؟
3: الحمد لله بخير يا عبد الرحمن. ألم تزمع الرحيل بعد؟
1: عفاك الله يا أمي، هل أستطيع؟
3: نعم يا عبد الرحمن، فقد طال مكثي ها هنا وخف عني ما كنت أشكو، فلا بأس علي من الرحيل. فهيا هيا على بركة الله.

0: أربعون ليلة إنا لله وإنا إليه راجعون. في ذمة الله يا بصري.
1: كان رحمه الله فضلا في العلم والمعرفة، وقد حفظت على يديه الكثير.
0: وكيف حال ابن سيرين يا شيخ قتادة؟
1: وأستاذي ومعلمي، وما وقفت على هذا المنبر إلا لعلته التي ألزمته الفراش.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا أوزعي، إنما لكل أجل كتاب.
0: سبحان الله الحي القيوم يا شيخ قتادة بن دعامة السدوسي، وهل قلت غير ذلك؟
1: لقد رأيت وجهك وقد تغير لما سمعت مني.
0: أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كنت أسعى لأتعلم على يديهما.
1: إن شاء الله تعالى نذهب إلى أستاذي الشيخ محمد بن سيرين في الغداء.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

وإلى أن يأتي الغد يا عبد الرحمن تظل هكذا يا ولدي. قم يا بني، قم وأغمد جفنيك، فلم ينم.

0: لك جفن ولم يهدأ لك بال.
1: واهن يا أمي، وأستغفر الله العظيم من نزغ الشيطان الرجيم، إنما الذي يعتمل في قلبي.
0: هون عليك يا ولدي.
1: يا أمي، ليس الأمر كما تظنين به، فإني أؤمن بالموت فهو اليقين.
0: فما الذي يشغل بالك إلى هذا الحد يا ولدي؟
1: لاحظت شيئا في أرض النهرين لم ألحظه بين العرب جميعا.
0: ويشغل بالك هكذا؟
1: نعم، فالناس هنا شيعا يفكرون، وشيعا يتفرقون، وشيعا يتناحرون.
0: هذا شأن الناس في كل مكان يا ولدي.
1: لا يا أمي، ليس ما آلمني أنهم تفرقوا في حياتهم أو معاشهم، ولكنهم تفرقوا في كتاب الله يا أمي.
0: تفرقوا في كتاب الله؟ كيف يا ولدي؟
1: كنت قد تعلمت في الدرس أن عمر بن عبد العزيز قد علم بأمر القدريين فحاجهم في ذلك وغلبهم بالحجة البينة، ثم جاء هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين وكاتبهم عهدا ألا يلجوا فيما هم فيه يلجون.
0: وما القدرية يا عبد الرحمن؟
1: أمر ينادي به بعض القوم هاهنا، يقول إن الله تعالى يقضي ويقدر للناس كل ما يفعلون.
0: وماذا في ذلك يا عبد الرحمن؟
1: ماذا في ذلك؟ في ذلك أمر عظيم يا أمي، فهل إذا قضى الله على عباده بكل ما يفعلون يحاسبهم على أمر قضى به عليهم؟
0: يا عبد الرحمن، أوضح لأمك يا بني، فلست شيخا من شيوخك.
1: إنما يدعون به باطل على الله تعالى، واحتجاج من الكفر باليوم الآخر، وجدل كله بهتان وزور على الله، وتبجح على الثواب والعقاب والجنة والنار والعدل والرحمة.
0: أستغفر الله ربي وأعوذ به من الكفر، ولكن يا عبد الرحمن، إن كان الأمر هاهنا كذلك، فهل أنت مزمع على مجلس تنقدهم فيه؟
1: كلا يا أمي، فما أجالس أمثال هؤلاء، والله يقول فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم.
0: فلما القلق الذي أنت فيه؟
1: إنما قلقي على الصبح الذي أسعى فيه لأطرق باب الشيخ محمد بن سيرين لأستأذن عليه،

0: لا يمكن الدخول عليه الآن، فعنده الطبيب يعوده.
1: هل أستطيع أن أنتظر خارج الباب حتى؟
0: انتظر إذا سمحت، ولكن لا أعدك بالدخول.
1: لعل الرجل إذ لا يعرف حاجتي يصدني، فلأنتظر حتى يحضر الشيخ قتادة بن دعامة السدوسي.
2: ها قد قدمت إليك يا أوزعي، فلما لم تدخل إذ وصلت؟
1: لم يؤذن لأحد من القوم الذين ترى يا شيخ قتادة.
2: فلننتظر، فلعل الأمر جد خطير.

0: لقد خرج الطبيب من عند الشيخ ابن سيرين، أفلا يؤذن لنا بالدخول؟
1: اجلسوا يا قوم وسأذهب أنا لأرى.
2: بالله عليك لا تطل غيابك عنا إذ دخلت.
0: أجئت تلتمس عنده حاجة؟
2: في العلم يا أخي أبتغي هذا اللقاء.
0: إن الشيخ كما علمنا على سرير.
2: لا يا أخي لا، لا تقل كلمة هي من أمر الله وحده.
0: قدري أنت؟
2: إن لله قضاء هو يقضي فيه لا رد له، وإن للناس سلوكا خلقهم الله ليحاسبهم عليه.
0: صدقت، فماذا أنت عليه؟
2: الذي أنا عليه وما تراني فيه الآن، فانظر، هذا الشيخ قتادة مقبل علينا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ماذا وراءك بالله عليك؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

اجبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قط اجبرنا حد بار.

und dann. Mama, go!

من خرز ومن لقلب ومن من عقيده.

0: الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيشوا أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتموا كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا أحمد، مرحبا.
2: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
3: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5. الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهة عمان في البوادي تقضى المدينة، لأن المدينة فيها البحر وباردة.
2: صحيح.
3: اليوم الدهل الداخل هاو بهم كثرة العوامل الباردة عاد منين يجي
2: والقروح كيكون أكثر في البادية،
3: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يترقوا لك عمان فوق وتعتد الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع فوق أريك حالي.
2: صحيح. ونيت تيرستو لهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كيقل لوكيل وكيكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
3: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدهم للماء. شنو هو أسباب ذاك؟
2: نعم.
3: أسباب ذاك لأن الحيوان من يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا. الحيوان هناك يوردوا بثلاث ليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا بأربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو ياك تم الحيوان يمشي مع أصباح يروح. يعودوا بعيد من الماء وحسب المرعى، لأن المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنه من جانب ثاني اللي قلت أحمد، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء. صحيح. وحرارة الشمس
2: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم،
3: فما أحلام ورودة مائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
2: نعم.
3: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرور، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثريا، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهقع والهنعة. هاو الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سامي يخرج الوتات ما يتخطى الصيف ما يذكر 4 أو 5 ماتوا من غرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا لا من عام 70 الى مستويات الوتات قليله. كل صيف يذكر لنا رجال والله ماتوا من غرق على فرض بالمر قاتلين يقولوا لهم. الحقيقه قلنا

0: هذا الابراج اللي هما شده حراره في الزمن الاول فهمت لاقعون هذا الثالث الرابع والخامس والسادس فهمت والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام كل ما نزل بين هي والثانية 12 يوم وسوا سوا سوا تقريبا كل ما نزل هي البرج بين مع صاحبه الموالي فهمت
1: نعم.
0: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء يقول الشيخ محمد المامي عرضنا لك تول كسرة قد حان الماء يا مولانا يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا راعي عندك جاهم بينا رزق كريم اسمه ملانا يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا
1: جميل
0: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف لانه زمن متين متين متين متين وحار جدا قوي قوي جدا الى اقصى درجه الحقيقه واحد ثاني مولي يقول في الفصيح كيف ان المجتمعين هذا مولي الشيخ محمد المامي يجيب له شيء ثاني يلي في يديك النواصي وحر جودك ما يتماصل وكنت حكمت عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم اخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسه احكم عنك انت لك بدا يعمل بينا حواصه يا وجهاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشف في الجو تسبق عيني الخراصه صب علينا مطرب الله تاكل مغادي الكراسه
1: تبارك الله فيك جميل
0: حقيقه الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف إيش اللي المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف المواد اللبقة
1: وباش كان يرويوا العطش ديالهم
0: لقرب التنوات عندهم سكت لهم نوع من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن اللي عند الأطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزنك
1: صحيح
0: ذاك النوع هو اللي جاله لجلهم في السواقي جالهم
1: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير أتاي طبعا
0: شراب تبارك الله
1: أكيد كاين زريقو
0: الزريق واللبن مرقق شوي
1: وباش يعدلون باش كيصوبوا
0: الزريق لا يقبو تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لتر من اللبن يجر معهم لتر من لترين لتر من لترين والله ثلاثة من الماء ولتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم يعود اللبن مطعم وزين حامض ما هو حامض قبالة وتعد المدفافة يقلعوا يدفوها العلاج ويعدلوا به الزبده. مدفافه وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها. يقال الشكوى الحمراء ديال الطعم. ودائما اللبن وطعم لان دائما احسن فيه التطعام لانه هو الاكثر ولا بالطبع الشكوى.
1: وهذيك الحموضه ديالو راه صحيه هذيك راه نوع من خليفة. البكتيريا كتكون صالحه للمعده والامعاء.
0: تعود حموضه خبيثه. فهمت؟
1: صحيح.
0: ايوه. يتمشاو مع ذاك الحال يجي مولانا الصيف يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافة 400 و 500 كيلو يقبل ثلاثة وثنين وظل الرجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشرة وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوقتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا
1: وفي الليل كيف تشي يكون السمر في الليالي المقمرة أكيد في البادية عندها طعم خاص
0: حقيقة في الليل يعود زين حتى واللباس ما هو خارق اللباس قليل في الليل الناس بتير السابي الحامي حتى اللباس قاع في الليل قاع ما هو خارق قليل يلبسه ولا شي من يتكي قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة والراجل عنده لا دراعة وسروال والمرأة لا عندها ملحفة وحدة شي ثاني من اللباس قاع ما هو عندها لا ملحفة وحدة ذاك سمعته وفي الشتاء لا بد من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قبل الفرق يلبسوه ويدفي ويلاحظ عندهم قطيفة يلبسوه والله ثياب ثاني الشتاء دائما لو دارت على من لباس غليظ لأن الشتاء ملي في تيرس يجي شديد جدا
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم. اشني هي بعض الالعاب اللي كانوا كي

0: يستعملوا في وبالخصوص في الصيف.
1: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب، ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال، يلعبوا شيء يلعبوا وامة وامة اللي مسميها وامة إسبانيا. هنا في هذه الكلمة كاينة هنا في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا، لأن
0: وهي أصلها منش كلمة
1: جاية من كلمة إسبانية، لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولون قصيرة وامة وامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بالمهار فهمت. خارج من اللي مسألة ثانية هي شوية وعاء ثاني من الزجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل القفة باش ما تدقدق من مظلة عبد الحال مخطط متربع في التربعات حق ذيك اللي مسمينه يقول صار ضامة، وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا. زين
0: وإذا هذه من الألعاب ياك ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي عنده علاقة بالصيف
1: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
0: بالنسبه للعيال شنو اللي كيميز اللعبه ديال دمراو باش كتميز؟
1: سبحان الله العظيم سي دمراو قد لعبوها الانبياء هي ثلاث مربعات، مربع البرلاني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني، ومنين تقبض انت 12 عود ونقبض 20 بعره منين نقال ديال ثلاثه من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك فهمت، والله تصير انت بعره عندي انا إذا سادوا ثلاثة العودان الظهر. ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دمراو محررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها السلبية والمعاين الإجماع عليهم متقالهم 12 يعني لا خلي لك أخي القول. المهم العليات يعودوا معدلين ينقلوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق بوادي ما هو فيها كان قليل بهم قلة الخشب وقلة السباع وقلة الشيخ ذاك والألعاب أصلا الرجال عندهم اللعبة الرياضية عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشين قالوا أراح
0: وهذه كلهم ألعاب بدنية
1: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح هم اللي حق وشي كيف يتمشاوا ويصيبوا حياتهم صعبة زمن البوادي.
0: الله لا يخطيك سي السعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في الثقافة الحسائية كما باقي شي ما تكرتو.
1: لا أنا قلت هناك في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقولوا ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف كنا نقوله وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم. الناس تورد بثلاث ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
0: الله يحفظك. مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي السعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.
2: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: موسى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيء

إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كمية كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزي المستمع هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

0: كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليه أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليه أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الحلقية العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن أودعكم على من نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشة بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: أخبار بلادي وأشطار

0: في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسنرتي لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اسنرتي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اسنرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

من قدم له

0: هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا انا غلط في وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: شحال كنت انا انا غلط في وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: شحال كنت انا انا غلط في وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي.

ولا نويت عهدك طرح لفك شبكة صياغات. غلطتني غلطتني.

0: علمني حب الخيل جميع الناس.
1: هل هو
0: علمني
1: علمني
0: علمني
1: علمني, علمني.

0: الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي
0: اشحل كنت انا انا

0: سيدتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول

الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: صلاتنا وأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الينبوع. الينبوع مسرحية مقتبسة من الأساطير، كتبها المؤلف الأمريكي يوجين أونيل، اقتبسها وأخرجها محمد فريد بن بارك.

تبدأ حوادث هذه المسرحية في ليلة من ليالي سنة 1492 ميلادية، في الليلة التي دخل فيها الجيش الإسباني غرناطة. وكان كريستوف كولومبوس آنذاك يزعم أن يقوم برحلته الثانية للوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا. هذه كلها أحداث تاريخية صحيحة لم يبتدئها خيال أوجين أونيل، إلا أن هذه الحوادث ترتبط في المسرحية بأسطورة تاريخية مشهورة آمن بها الناس في فترات من تاريخ البشرية، تلك هي أسطورة ينبوء الشباب. كان الناس يؤمنون في قديم الزمان بوجود ينبوء يعيد الشباب إلى من يشرب منه أو يستحم فيه، ويقال إن الإسكندر الأكبر ورجال جيشه استحموا فيه وشربوا منه. والينبوء في المسرحية رمز لذلك اللغز الذي حير ألباب البشر، ذلك اللغز الذي يكمن فيه سر الحياة والموت.

0: الإخوان.
1: أيتها السيدة الجميلة، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
0: أعفني من سخريتك يا أخوان.
1: ماريا،
0: أخوان، لقد اضطررت إلى المجيء

0: كان لزاما أن أتحدث إليك على انفراد. هذه فرصتي الوحيدة. سأترك البلاط غدا. يا لي من حمقاء أن أحبك يا أخوان.
1: لم تنطقي هذه الكلمة من قبل. لقد كنت دائما صديقة لي. لماذا تحطمين صداقتنا النادرة من أجل كلمة يتصدق بها كل منشد جوال؟ الحب، الحب. إننا نزعم أن الحب وحده هو السبب الذي نعيش من أجله. ما أسخف هذا. إن الحياة أنبل من ترهات الشعراء، وإلا فهي لا شيء.
0: لو كان عليك أن تحارب من أجل الحب كما تحارب من أجل المجد.
1: اغفري لي، أنا أفضل الموت على أن أجلب الأسى إلى قلب طيب كقلبك. إنني أدرع إليك أن تبقيني إلى الأبد في قلبك، ولكن كصديق كما كان الأمر دائما.
0: أدعو الله أن يحيطك علما بأسرار القلوب.
1: وإذن فستغادرين البلاط؟
0: لقد أجابتني الملكة إلى رغبتي في الاعتزال والعودة إلى قرطبة. لقد سئمت البلاط. أنا أتوق إلى الأشياء البسيطة. فما أنت فاعل الآن يا أخوان؟
1: السلام معناه الركود. فرسان يستريحون في استرخاء وأغان وورود ذابلة. أما أنا فلا بد أن أمضي في سبيلي.
0: إلى أين تذهب؟
1: ربما ذهبت مع هذا الرجل القادم من جنوة، كريستوف كولومبوس، حين يقلع باحثا عن الممر الغربي إلى كاتاي.
0: ولكنهم يقولون إنه مجنون.
1: سواء كان مجنون أم عاقلا فإنه يحلم بالمجد. سمعت أنه يعد العدة ليفتح لأسبانيا مملكة خالي الأكبر التي رآها ماركو بولو.
0: أتتخلى عن مركزك في البلاط الآن؟ ما من أحد يحطم حياته هكذا دون تعقل إلا أن يكون قد انتابه اليأس. لابد أنك هارب من الحب. أهي امرأة تثأر للنساء؟ أخبرني ما اسمها؟
1: الحب، الحب دائما. ألا يمكن أن يوجد في نظرك دافع آخر؟
0: أنت تهزأ بي فيما تدعي من ازدراء للحب. هل تظنني غبية؟ أما أحببت أخريات؟ إنني أستطيع أن أعد 10.
1: ماريا،
0: أتظن أنني لم أتكهن بالحقيقة؟ كانت الأخريات في سن الشباب بينما أنا. وحبي يبدو لك جديرا بالرثاء.
1: كلا أيتها الصديقة العزيزة، كلا، أقسم لك على ذلك. إنما تسمينه حبا لم يكن أكثر من زوات طارئة، أحلام ليلة أو ليلتين، مغامرات، وربما كانت لفتات غرور وخيلاء. لكني لم أشعر بالحب أبدا. بلادي هي خليلتي التي أمنحها حبي. أتفهمين الآن؟
0: كلا كلا يا أخوان. أنا أدرك أني أتقدم في السن وأن الحب قد انتهى أوانه بالنسبة لي، وإنني أشقى في وحدتي. لو الله قد وهبني طفلة. لقد أحببتك يا أخوان منذ سنوات، ولكني لم أجرأ على أن أطلعك على سري إلا في العام الأخير عندما دب اليأس إلى قلبي وهو يشعر بالشباب يولع عنه. والآن وداعا، وداعا حتى تقضي إرادة الله بالموت. يجب أن نلتقي ثانية.
1: شد ما أتمنى لو لم تقولي هذا.
0: إذا كنت ما تزال صديقي فلن تتمنى ذلك. لقد كان هذا آخر ما أكفر به. والآن وقد أخبرتك فإني أشعر بالحرية، لأن قلبي مات ولم تعد لي غير روحي، وهي التي تعرف محبة الله التي ترحم ولا تعذب. وداعا مرة أخرى يا أخوان. سترحل بعيدا جنديا من جديد. ستكون صلواتي من أجل نجاحك.

0: كنا نتحدث عن حروب قديمة، ولكن مع من؟
1: مع أي خصم؟
0: ولكن اطمئن، أنا أظن أنها ستدور في بلاد تقع وراء بحار غربية، شبانجو وكاتاي، مدن الذهب التي رآها ماركو بولو.
1: ولكن ما الذي سيقودنا إليها؟
0: كريستوف كولومبوس طبعا.
1: هذا الصعلوك من أبناء جنوة، هذا يقود إسبانيين، إنه رجل مجنون، إنه يزعم أن الأرض كروية كالبيضة.
0: وقد رأيت اليوم كان ممتطيا بغله الذي فتكت به البراغيث، وكأنه أحد القياصرة في موكب النصر. كانت عيناه مليئتين بمدن الذهب.
1: أخوان، أنت تطفئ عليه خيالك، هذا الرجل معتوه.
2: بل أنت هو المعتوه إن تظن هذا، هو الذي سيكشف لإسبانيا الطريق الغربية إلى الشرق.
1: أراهن أنك لن تقبل الذهاب معه حتى مقابل ذهب جزر الهند.
2: ستخسر الرهان.
0: أنا أنوي الذهاب معه فعلا، ولكن ليس في رحلته الأولى، فإنني لكي أضع سيفي رهن عمل كيفما كان لابد أن أضمن أنه سوف يكون لمجد بلادي.
2: إنهم يقولون إنه في بلد بعيد من بلاد الشرق، كاتاي أو شيبانجو لست أدري، توجد بقعة جعلتها الطبيعة بمعزل عن البشر وباركتها بالسلام، إنها غيضة مقدسة، كل شيء فيها يعيش في ذلك الوئام القديم الذي كان من قبل أن يظهر الإنسان على الأرض. استقر فيها الجمال رائعا أخاذا، كل صوت موسيقي للأذن، وكل منظر بهجة للعين. الأشجار تثمر فاكهة من ذهب، وفي وسط الغيضة ينبوع.
0: ينبوع؟ هو الينبوع الشهير الذي طالما سمعت عنه، ينبوع الشباب.
2: هو بعيني ينبوع الشباب، ولقد عرف حكماء هذه البلاد النائية ذلك الينبوع منذ عصور بعيدة، وهم يجعلون زيارته قبلتهم الأخيرة عندما يرهقهم العمر، فيشربون منه وتسقط عنهم الأعوام كما يتهذل الثوب العتيق، ويعود الصبا إلى الذهن والبدن. هذه حكاية الينبوع يا صديقي، ولكنه يحكى من الصعب العثور عليه، فما يكشف الينبوع عن نفسه إلا للصفوة المختارة من الناس.
1: إنك والله تهزأ بنا.
2: هيا بنا لنذهب جميعا إلى كاتاي مع الدون كولومبوس. لكم أن تحرثوا الأرض وتحفروها هناك بحثا عن الروث، أما أنا فسأبحث عن هذا الينبوع.
0: كانت أغنية الينبوع تطربني إلى أن جئت وحولتها إلى هذا للعجائز.

بعد عام أقلعت سفينة من إسبانيا معقود عليها لواء الكولومبوس، وسارت تمخر عباب البحر متوجهة إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربًا.

0: ليس لنا أن نتساءل بأن مشروعه خدم أسبانيا خدمة طيبة، وهو الآن قائدنا ويكفينا هذا.
1: اطفئوا المصباح ودعونا ننام وسيوقظنا الفجر.
2: انظر إلى هؤلاء الأغبياء، إنهم لقادرون على النوم والشخير حتى يوم الحساب. لماذا تحلم بكثائي والمجد؟
0: كلا، عندما نزلت سمعت اسم فيسنتي وإشارة إلى مولود. ماذا كنت تقول؟
2: شائعات قرطبة روت لأمي أن ماريا كانت تقيم الصلوات عسى أن ترزق وريثا، وتقول الشائعات إن الدعوات قد أجيبت.
0: فليحقق الله هذا، ستكون سعيدة إذن.
2: مفخرة واحدة ويصبح البلاط كله من جديد بين قدميك.
0: سنكون بعيدين عن أسبانيا، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وسيكون كولومبوس الملك هنا.
3: هل تسير في الطريق المرسوم؟
4: قربت إلى الغرب يا سيدي.
5: وما يطلع هذا الفجر؟ أيها الأب ميلانديز، هل أنت مستيقظ؟
6: أنا يا صاحب السعادة.
5: لا بد أن هناك خطأ في خريطة توسكانيلي. كان ينبغي أن نرى البر منذ وقت. إن الكثير ممن يرافقون يعتبرون هذه الرحلة وسيلة يسيرة للحصول على الثراء الوفير، لا جهادا مقدسا في سبيل المجد الإلهي.
6: إنهم ذو شجاعة، وقد أثبت كثيرون منهم مقدرتهم في الحرب، خوان بونس دي ليون مثلا.
5: إن روحي يثقلها عبء لا تطيقه.
2: أترغب في الاعتراف؟
5: الاعتراف أجل، إن أفواه الناس مكتظة بالأكاذيب ضدي. يقولون إن ما طلبته لقاء اكتشافي يثبت جشعي ووضاعتي. هؤلاء الأوغاد ماذا يعرفون عن قلبي؟ أمن أجل نفسي أريد الثراء؟ إن في قلبي حلما يا أبتاه.
6: إن مثل هذا الطموح يرفع منزلته.
4: الأرض
0: هناك، إنني أراها في حالة من الذهب والأرجوان.
4: إنني أراك تاشف برجو. أين المدن الذهبية؟ جزر الهيد، جزر التوابل، أرض مرقب هنا.
5: صمتا، قلت لكم صمتا. الأرض أرض الله، فلنرفع شكرنا لله.

0: بعد 20 عاما أو نحو ذلك، يجلس الفارس خوا على المقعد الحجري في فناء قصره أمام النافورة، فهو اليوم حاكم بورتوريكو. وجهه الآن يحمل معالم السن والغضون والدمور. شاب شعر رأسه ولحيته، عيناه تحدقان أمامه غارقتين في حلم فاشل. يدخل عليه الأب لويس.
1: هذا أنت أيها الأب الموقر.
2: أجل أيها الحاكم العظيم، أنت تبدو كطفل ساخط يا أخوان. أيها، لم يحن الوقت بعد وقد انقضت سنوات. لقد كنت دائما تحلم بك ثاي، وأنا بما كنت أحلم؟ ماذا فعلت بحياتي؟ لم يكن هناك معنى لحياتي حتى بالنسبة إلى نفسي، إلى أن هداني الله لإرادته المقدسة. أنا الآن أعيش في رحاب الحق. لكي تملك شيئا لا بد أن تنبذ شيئا.
1: ما أسخف الحياة لو كان ذلك حقا. أنا أخوض المعارك وأنتم أيها الروبان تسرقون الغنائم. أنا أحاول أن أبني فتقيدون أنتم يدي وتهدمون.
2: أنت تتحدث عن دييغو وأمثاله؟
1: أنت تستخدم الرحمة في تحويل الناس إلى المسيحية وهو يستخدم القسوة، لكن النتيجة واحدة. إن عملية تعميد الهنود هذه، عملية قصرهم على ازدراء الصليب رغم أنوفهم، ثبت أنها غلطة بشعة. لقد سحقت أرواحهم وأضعفت أبدانهم، وأصبحوا الآن

0: أسبانيا بدل أن يكونوا لها خداما نافعين.
1: لقد سحقهم جيشك أولا.
0: كان ينبغي أن نفتح بلادهم وما كنت لأزيد عن ذلك. ها نحن نتناقش في هذا الأمر للمرة الألف. لقد فات الأوان ولم يعد الكلام جدوى. نحن نفعل ما ينبغي علينا وستوارى الرمال أجسادنا وأفعالنا. إنه يوم قائد الحر لا يطاق. هات الأنباء. أيصل اليوم ذلك الأسطول القادم من أسبانيا؟
1: لقد رأيتهم الآن مبحرين نحو ميناء بكل سرعة، سيلقون مراسيهم عما قليل.
2: أنا طالب بتنفيذ العدالة في هذا الندل.
0: تطالب؟
2: يا صاحب الفخامة، أرجو تنفيذ العدالة، وليس للكنيسة أن تقف موقف الرجاء.
0: ما جريمة هذا الهندي؟
2: قبيلته ترفض أن تدفع الضريبة، وهو نفسه قد تجاسر ورفض التعميد المسيحي.
0: سأستجوبه أنا. يمكنك أن تنصرف.
2: نعم يا صاحب الفخامة.
0: ألديك أنت أيضا جريمة ضد هذا الهندي؟
3: ألتمس العدالة. هؤلاء الأندال لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم من ضرائب، ونحن الذين نملك الإقطاعات لا نستطيع أن نجعلهم يعملون فيها إلا باستخدام القوة التي قضيت أنت بالحد منها. فلما إذا لا تعاقبهم بأن تجعلهم يعملون لدينا وفاء لديونهم، وبهذا تدفع للحكومة أنصبتها، ونحن نجد عمالا لمناجمنا وحقولنا.
0: ليست هذه فكرة مبتكرة يا أبي عدو. أنت تعلم أن هذا هو نفس الخطأ الذي ارتكب في مستعمرات إسبانيولا. إن ذلك معناه الاستبداد، وهي وسيلة تطغى على الغرض المنشود منها. إن الهنود يموتون تحت السياط ومعهم تموت أعمالك. أتظنني كولومبوس حتى تطلب إلي ارتكاب هذه الحماقة؟
3: هل ترفض؟ خذ حذرك يا أخوة، سيأتي يوم الحساب عندما يعود دييغو من إسبانيا.
0: دييغو؟ ماذا تعني؟
3: لا شيء، وداعا يا دون خوان.
0: هذا هو جزائي. تبا لذلك كله، وما الفائدة؟ لقد نسيتك. ألست أنت نانو، زعيم آخر قبيلة قهرتها؟ تكلم.
4: كانت الشياطين تحالفك. حرقت وقتلت نساء وأطفالا، قتلت زوجاتي وأطفالي.
0: هذا مخالف لأوامري، ولكن مرة أخرى ما الفائدة؟ لقد فات الأوان. ألم تسمع أبدا عن كثاي وشبانجو؟ أتعرف بلادا واسعة تقع إلى الشرق وفيها ناس كثيرون، أخرى كبيرة بها أسوار عالية وذهب كثير.
4: أجل، سمعت.
0: وأين هي؟
1: هناك حيث ينبو الشباب، هناك في أرض الأحلام.
0: إنهم يقولون إنه توجد أسطورة عن ينبوع مماثل. إن صديقي هذا استبد به القلق في انتظاره الخلود في السماء، وهو يفضل أن يفوز بذلك هنا على الأرض.
1: أخوان،
0: فهل أخبرته أيها الزعيم عما إذا كان هناك ينبوع يستطيع المسنون من الرجال أن يستحموا فيه ويشربوا منه فيصبحوا شبابا مقاتلين من جديد؟
4: أجل، هكذا يقولون، ولكن ليس هنا بل في وطني، وهي بلاد لا نهاية

0: له: لقد روى قساوستنا هذه القصة وكنت صغيرا عندئذ. لقد أسرت في الحرب وجاءوا بي إلى هنا وتبناني أحدهم ولم أعد أبدا إلى بلادي.
1: هكذا؟ وأين هذه البلاد؟ موطنك؟ وأين كتايو لينبو؟ أهو هناك؟
0: نعم، إن قومي يسمونه ينبوع الحياة.
2: اسم جميل، وما أظن أحدا يستطيع العثور عليه.
0: هؤلاء الذين تحبهم الآلهة يستطيعون أن يجدوه.
1: إن حيلة الشعراء التملص من الحقائق على أي حال. هذا دليل جديد على أن كاتاي قريبة.
2: لقد ألقى الأسطول مراسياه وسيأتي دييغو. إذا استطعت أن تعهد إلي بهذا الهندي فسأحاول إدخاله في الدين المسيحي.
1: لابد أن يذهب إلى السجن على ذمة التحقيق في هذه القضية، ولكن يمكنك أن تروده هناك. اسمع، إذا ثبت أنك شجعت التمرد على أسبانيا فستشنق، أما إذا كانت تهمة أخرى فسأحاول إنقاذك. أيها الحارس، احتفظ بهذا الهندي. ديغو، هل سمعت في يده يهددني به؟ أية مكيدة أتى بها من أسبانيا هذه المرة يا ترى هذا العنكبوت الملعون؟ سيفسد تآمره كل ما قمت به هنا، والمعركة لا أمل فيها. إن أسلحته همسات وأراجيف، وحيالها يقف الرجل الشريف أعزل من السلاح. أسأل الله أن يكون هذا الأسطول قد جعل لي تفويضا ملكيا باكتشاف بلاد جديدة. إذن لسافرت غدا إلى كاتاي أو إلى القمر.
2: حارب، معركتك هنا، هذه بلدك، أنت الذي فتحتها.
1: كولومبوس هو الذي اكتشفها، وما زلت أشعر بأثره هنا يخنق أنفاسي كأنه ضباب أسود.
2: لقد مات، فاعف عنه، لقد تحمل من المظالم ما أعجزه أن يكون عادلا.
1: كيف يمكن لكبريائي أن تعفو؟ لقد ظللت سنوات أعمل في المواقع النائية. لقد تجاهل كولومبوس خدماتي وحكم علي بالخمول، فلم يرد لاسمي ذكر ولا مرة واحدة في تقاريره لأسبانيا. لماذا لا أرحل أنا للبحث عن كاثاي؟
2: إخوان،
1: لا تخف، فلن أهجر جزيرتك الغالية. إن هذا التفويض الملكي لن يأتي أبدا، وحتى إذا جاء فإن هناك عقبة. لقد فات الأوان، وكثاي أبعد من أن أبلغها، والتعب قد نال مني أكثر مما أطيق. ولقد طال قتالي مع توافي الأمور حتى أصبحت تافها. صدعت روحي في أغلال 20 عاما، فهي اليوم تجنح إلى قبول هذه الأغلال طالبا للسلام. لو استطعت فقط أن أشعل النار القديمة، لو استطعت أن أكون مرة أخرى ذلك الرجل الذي حارب أمام غرناطة. لقد بدأت أخشى فشلا آخر. أنا الآن أكبر سنا من أن أجد كثائي.
3: ما الذي أسمعه؟ أنت

0: أنا أقرأ الأسرار والألغاز.
1: سأعطيك إشارة تفصح عن اللغز احتراما للشيخوخة التي كنت تبكي عليها الآن. إنها فرصة تساعد على الترحاب بالشباب، والجائزة كنت تتلمسها طوال حياتك في جزر الهند، جائزة أقرب إلى قلبك مما كانت الخمر عند لويس قبل أن يتوب. الآن عفوا إذا تركتكم على أن أعد العدة لهذه المناسبة الكبيرة.
2: إنه يريد أن يتخلص منك يا دون خوان. أنت تقف في طريقه بسياستك في الإيمان بالرحمة والتسامح، وهو يريد أن يكون جبارا مطلق التصرف ليلجأ إلى الاستعباد والتعذيب والتنكيل بالهنود، ولكنه يخشى أن يحاربك حربا صريحا. وهل توجد خطة أبرع من أن يبعث بك بعيدا وأنت راض معترف بالجميل؟
0: إذن فسأراوغ هذا الثعلب. لا إرغام في مثل هذا التفويض، ولكن ذلك أعظم أمل ليتحقق بعد فوات الأوان. لا بد لي أن أجد كفاي، هذا إذا كان بها ينبع الشباب ذلك الذي تتحدث عنه.
2: أسمع ناسا قادمين، يجب أن أذهب، إن رؤيتهم لنا معا تزيدهم حقدا وضغينة. كن حازما أيها الصديق القديم مهما يحدث.
3: دون خوان، إنها أنا يا دون خوان.
0: ظننتك روحنا فورتي أيتها السيدة الحسناء، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
3: ألا تعرفني؟ عجبا، أنا بياتريز. ألم ينبئك الأسقف من أندس؟
0: لم ينبئني عنك يا سيدة الجميلة.
3: أنا بياتريز دي كوردوفا،
0: ابنة ماريا. أنت؟
3: لقد ماتت منذ عام، وأنا الآن في رعايتك. كانت هذه رغبتها الأخيرة، وطلبت إلى الملك أن يبعث بي إليك هنا، فطلب إلي أن أنتظر حتى يقودني الأسقف إليك، وحملني أيضا هذه الهدية، قال إنها أعز أمنياتك.
0: التفويض باكتشاف كافاي.
3: نعم، وأنت تستطيع أن تنجح في العثور عليها بينما فشل الآخرون. أنا أعلم هذا، لقد كنت عندها المثل الأعلى للفروسية الإسبانية. كانت دائما تقول إنك أول من يصل إلى كاتاي.
0: كانت تتكلم عن الرجل الذي عرفته حينذاك، إنها تبعث إلي بك. وأنت أيها الشباب أتراها تتهكم علي.
3: دون خوان، أنا أتذكر شيئا أوصتني ألا أنساه حين ألقاك. لقد قالت: أعطيه العطف والحنان وفاء لدينه علي إذ أنقذني من أجلك. وقالت إن هذه الكلمات سر لا أطلع أحدا غيرك عليه. ماذا كانت تعني بهذا يا دون خوان؟
0: العطف والحنان. أتأتين بهذا يا بياتريز؟ كلا كلا، لا تفعل يا بياتريز، هذا معناه الضعف. هاتي للماضي بدلا من ذلك. ردي إلي الرجل الذي عرفته أمك.
3: أنت أكبر سنا مما كنت أتصور يا دون خوان.
0: ليس في قولك هذا عطف ولا حنان. الشباب إنه درع من الفولاذ اللامع، كان ذلك منذ وقت طويل سيف وضاء، الضحكات فوق ضجيج المعركة. كان ذلك منذ وقت طويل يا بياتريز. مرحبا بك يا عزيزتي في بورتوريكو.

0: بدأت أظن أنك لن تحضر أبدا. ما الأخبار؟
1: الاجتماع منعقد. لقد تجمع الجيش كله في القلعة خارج البلد.
0: عظيم. إذن فالأمور تسير وفق خطتي.
1: إنهم جميعا متفقون على أن الدنخوان يجب أن يتنازل عن التفويض.
0: إلا إذا أقلع باحثا عن كثاي على الفور.
1: نعم، فهم يتحرقون جنونا إلى الذهب، ذلك الذهب الذي أطلقت أنا الشائعات بوجوده هناك حسب تعليماتك.
0: وهكذا نتخلص من دنخوان وكل العناصر الساخطة في الجزيرة بضربة واحدة.
1: ولكنهم يطالبون أيضا بأن يحرق الهندي نانو، حيث يعتقدون أنه سحر الحاكم، ويعلمون بمقابلات نانو السرية مع الدنخوان.
0: ما الذي أخبرهم؟
1: هذا الشخص الذي أمامك.
0: أيها الأحمق،
1: ولكن هذا الندل لا يزال يرفض التعميد المسيحي.
0: هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قضية هندي فرد. أيها الأبله، أتعلم مثلي تماما أنني أهدف إلى مهاجمة دنخوان في قضية واحدة، قضية واحدة فقط، هي عدم إبحاره للبحث عن كتاي بعد وصول التفويض الملكي.
1: إن الدنخوان لم يعد كما كان منذ أن سحره نانو.
0: أيها الأحمق، ومع ذلك فهناك حقيقة فيما تقول. لقد أصبح ضعيفا. هيا استدعي لي دنخوان على الفور.
2: لا داعي إلى أن توفد لرسولا.
0: هل سمعت؟
2: ما صرحت به فقط. هل أنا راهب يتسمع على الناس من ثقب الباب؟ ولكني أعرف دسائسك. اجتماع الضباع العاوية هكذا. لقد سمعت الشائعات كما ترى. أنت تريدني أن أرحل بناء على مطالبهم، وبذا تتوفر لك الحرية لتحكم هذه الجزيرة باسم الشريعة المقدسة، أليس كذلك؟
0: لقد فقدت رشدك. أنت لا تدرك أن الأمور قد بلغت أوج التأزم، والحكم قد انزلق من بين أصابعك، وأنت تلهو بدور الأب الحنون.
2: أقول لك ثانية يا دييغو، سأرحل عندما أشاء أنا لا أنت.
0: لقد ظللت تكرر هذا القول دائما، ومع ذلك فإن اعتزالك قد جعل لدينا الدمار. جنودك وبحارتك يتمردون علانية، ألم تعدهم بكثاي؟
2: أنت الذي وعدتهم بها باسمي أيها الخسيس لكي تضمن التخلص مني.
0: لقد وعدتهم بذلك لأنني ظننت أنك ما تزال دون خوان بونس دي ليون، ولكنك لم تعد ذلك الرجل.
2: حذار يا دييغو، إن المسح الذي ترتديه لن يغفر لك مثل هذه الإهانات.
0: اغفر لي يا دون خوان، إنني أهينك من أجل صالحك، فلتمضي نحو أكبر انتصار لك.
2: سأرحل.
1: إنه يزور نانو كل يوم، انظر إلى عينيه، إنه مسحور.
0: هدوء أن يكوي سعده. هذه المقابلات غامضة يا أخوان.
2: أنا في حاجة إلى معلومات دقيقة في رحلتي، لا يستطيع أحد أن يقدمها إلي غير نانو، ولهذا تأخرت.
0: هكذا؟ لقد ظننت أن محبتك لبياتريز هي التي عاقتك.
2: كلا كلا.
0: ولما هذا العنف؟ هذا أمر طبيعي جدا، لقد كنت تعيش وحدا، فإذا ما وجدت ابنة في شيخوختك.
2: ابنة؟ كيف يمكن؟
0: كانت تنظر إليك دائما باعتبارك بطلها، باعتبارك الأمر العظيم في حياتها. لابد أنها تعجب الآن من ضعف الشيخوخة فيك.
2: أتجرؤ على إغاظتي باسمها؟ سأرحل، أقول لك سأرحل. كفى كفى يا دييغو، سأفعل ما أريد وفي الوقت الذي أريد.

0: هل تكلم؟
1: ولا كلمة واحدة يا سيدي.
0: إذن فأنت لم تستطع.
1: حاولت معه جميع الوسائل التي أعرفها، ولكنه مصنوع من فولاذ.
0: أيها الكلب، اذهب أنت وتولى الحراسة فوق.
1: نعم يا سيدي، نعم.
0: لماذا تنظر إلي يا نانو؟ لا أستطيع أبداً أن أقرأ ما في عينيك، إنهما تريان عالم آخر. ماذا تكون أنت؟ أنت لحم ودم، ولكن ليس مثل لحمنا ودمنا. أم أنت من طين آخر؟ إنني ضائع أعمى في عالم تزيغ فيه عيناي على الأمور السطحية دون أن تنفذ إلى الأعماق. أي قيم تمنحك قوة الحياة؟ أجد، لا بد أن أعرف الألفاظ التي أستطيع أن أتوسل بها. أجبني أيها الكلب، لا بد أن أجد العزيمة على العمل، وإلا فالعار في انتظاري.
2: إن الآلهة غضبة.
0: تتكلم أخيرا نانو، لماذا بقيت صامتا أتوسل إليك؟
2: لقد أصمت الآلهة أذنيك.
0: خوان بونس دي ليون يعذب أسيرا لا حول له. لماذا دفعت بي إلى مثل هذا العار؟ لماذا لم تجب على سؤالي؟
2: لقد تعب لساني، لقد ظللت شهرا بأكمله أجيب على الأسئلة وكل يوم.
0: ولكنك كذبت. أجبني، أين الينبوع؟
2: الآلهة وحدها تعلم.
0: نفس الأكدوبة.
3: لقد أنبأتني أولا أن رجال قبيلتك السابقة كانوا يعلمون. لابد أنك تعلم. هذا هو انتقامك لموت زوجاتك وأطفالك. ينبغي أن أقسم لك ثانية أنهم قتلوا رغم أوامر الصارمة. سأمنحك من تشاء من كل نسائك في الجزيرة، سأمنحك حريتك، سأعيد إليك أرضك.
0: أيها الكلب، سأحرق هذا الازدراء من عينيك.
3: نانو، أنا أحترق كأنني في الجحيم.
0: إما أن تتكلم وإما أن تموت.
2: ما هو الموت؟
0: أنا أيضا سأموت، لعل في القبر سلاما وسلوى. أنت أحمق يا نانو، لو قبلت مساعدتي لجعلتك مرشدا للأسطول تقودنا إلى بلادنا، فإذا عثرنا على الينبوع أصبحت حرا. أما تشعر بالحنين أبدا إلى موطنك؟
2: الوطن أرض الأزهار، وطني بلد المحاربين العديدين.
3: أتساعدني؟ قل لي.
2: الآلهة وحدها سأرشدكم.

أخيرا، ماذا يهم طول الطريق أو مشقتها؟ قسما بدم المسيح إنني لا أشعر بالفعل بحياة جديدة. إرادة الحياة، أستطيع الآن أن أغزو.

بعد 4 أشهر يتوجه الجيش تحت قيادة دخوة للبحث عن مدينة الذهب وشباب كاتاي. ولقد رافق الجيش في هذه الرحلة رئيس قبيلة هندية نانو. ولما وصلوا إلى شاطئ من جانب فلوريدا اقترح نانو على دخوة أن يذهب وحيدا لقبيلته ويحاول إقناعها بالسماح للجيش الإسباني أن يدخل الجزيرة دون حرب ولا قتال.

0: Pedro, olha aí. Caído! Caído!
1: أيكون الأخ عدوا؟ هذه بلاد آبائي. أنا نانو، أحد أبناء بوانو الذي كان زعيما.
0: كلماته صادقة، وإلا فإن روحا شريرة تتقمص بدنا. هل أنت من بلاد الموتى؟
1: أنا من أرض الأحياء. إنهم لم يقيدوني، حسبوا أنني أخاف البحر. أنا قادم لتحذيركم. سبحت في الزوارق الكبيرة، إنها سفن الإسبان الحربية.
0: من هم هؤلاء الإسبان؟
1: إنهم بشر يموتون إذا جرحوا. وجوههم بيضاء ولكنهم أشرار، يرتدون قمصانا لا يمكن للسهام اختراقها. معهم عصي غريبة تبصق نارا وتقتل.
0: أليس لهم إله؟
1: إلههم شيء من الأرض، هو هذا،
0: مصنوع من الذهب. الذهب مقدس عند الشمس.
1: حكماؤهم يتحدثون عن إله جاءهم منذ زمن بعيد في صورة بشر، علمهم أن يحتقروا الأشياء، علمهم أن يبحثوا عن الروح في الأشياء، فانتقموا منه وقتلوه وعذبوه وقدموه قربانا لشيطانهم الذهب. عقدوا صليبا من قطعتين كبيرتين من الخشب، وغرزوا عصيا صغيرة في يديه وقدميه وسمروه.
0: يعذبون إلهه؟ كيف تجاسروا؟
1: شياطينهم كانت تحميهم، والآن يحملون أينما ذهبوا صورة للإله وهو يموت. يفعلون ذلك لإثارة الخوف، يأمرونك بالخضوع لهم، بينما ترى أنه حتى الإله نفسه قد عذب هو أيضا عندما كافح شرورهم، ولكنني رفضت.
0: إذا كنت قد تحديتهم ورفضت الإدعان، فكيف بقيت حيا؟
1: أنا أكثر منهم دهاء. إن لهم زعيما عجوزا عليه لعنة بالجنون، حددته عن ينبوع الحياة وقلت له إنني سأجده له.
0: الآلهة وحدها هي التي يمكنها أن تكشف عنه. لماذا كذبت هذه الكذبة؟
1: الانتقام. لقد وضعت خطة. هل يوجد ينبوع قريب من هنا؟
0: نعم، في الغابة.
1: حسنا، أصغ إليه. هذا الزعيم المجنون أقواهم جميعاً.

0: وبدونه يصبحون جميعا جبنا. سأقوده غدا في الليل إلى الينبوع، ويجب أن تظلوا أنتم مختبئين، وسنقتله هناك. هل هذا واضح؟
1: نعم نعم.
0: سأسبح الآن عائدة. لقد قررت أن أنبئكم بخطتي وأحذركم. سيخربون أرضكم كما خربوا أرضي. لقد قتلوا زوجاتي وأطفالي، حرقوا المحاربين وعذبوهم وقيدوهم بالسلاسل من أعناقهم. إنهم يضربونهم بالسياط ليحرطوا الحقول. إن في قلبي نارا، ولن يهدأ قلبي حتى يموت ذلك الرجل.
1: لقد بدأت أشعر بحقدك.
0: إذن لا تنسى أن تختبئ قرب الينبوع.
1: لن أنسى.

0: لماذا توقفت؟
1: هذا هو المكان.
0: أنت متيقن؟
2: هذا هو الينبوع.
0: إنه يبدو عاديا كأي ينبوع آخر. حذاري أيها الكلب، لقد أريتني في هذه الشهور الماضية يا نبي عدة.
2: كانت الرحلة طويلة، وكانت هناك جزر كثيرة، وأجبرتني أنت أن أقودك إلى الينبوع في كل منها، ولقد أخبرتك أن ينبوع الحياة هنا.
0: كنت أخشى أن تقودك رغبتك في الانتقام إلى الكذب. لقد شربت من كل ينبوع وكنت أغمض عيني، وأشعر بالحياة تولد من جديد. يا لي من أحمق، لقد كانت مرآة الينبوع تطلع علي في كل مرة بنفس الوجه، روضة مقدسة، هكذا تقول الأسطورة. كانت بعض الينابيع تنبثق من مياه رملية، والعذار الحسان لم يكن لهن وجود، بل وجدت قرب واحدة منها عجوزا شمطاء تملأ وعاءها وشربت ونظرت إلي. نانو، أمرك أن تقول لي إن كنت كذبت علي. لابد أن أصل إلى اليقين إيمانا كان أم يأسا.
2: هذا هو الينبوع،
0: ولكن أين الأشجار بثمارها الذهبية والعذارى والنافورة؟ ومع ذلك فإن لهذه البقعة جمالا فريدا. أنا أحس بسحر المكان، ولكن لماذا ترتجف؟ ما هذا؟
2: طائر، طائر، إنه ينبوع سحري، اشرب.
0: مرآة من ضوء القمر، جثة ميتة تحملق في عيني. لا، لا أجرؤ على الشراب. بياتريز، ابنتي بياتريز، لو سمعت صوتك مرة أخرى، لو رأيت وجهك، فمنظري جدير بالضحك والسخرية. عجوز قبيح أحمق.
2: اشرب.
0: الابتحال. يا روح الشباب الأبدي، أصلي لك. الحياة الجديدة تنبض في.
3: اقتلوه عندما يقف.
0: أهو الشباب؟ هل أنا أحلم؟ إذن فلأبقى فيه، لا أستيقظ منه حتى آخر الزمان. أخوان، كم من مرة وقفت تواجه الموت؟ هل أنت اليوم خائف من الحياة؟ افتح عينيك، افتحهما وانظر. ربا، أيها الكلب الخائن، خدعتني.
2: لقد أصابه السهم، ابتعدوا عن هذا المكان أيها الأصدقاء.

I'm a Wimbo. Who knows what I am? لماذا عشت لكي أموت وحيدا كوحش في البرية؟ أنت قاس كقلب الشباب، ماذا لديك من رحمة للعجوز الجريح؟ إن الموتى يكذبون على الأحياء. هكذا تسير الأمور من الشرق إلى الغرب حول العالم المستدير. من العوالم القديمة إلى العوالم الجديدة، إن الموتى يكذبون.

استمعتم سيداتي أوانسي سادتي إلى مسرحية تحت عنوان ينبوء الشباب. ينبوء الشباب مسرحية من تأليف إوجين أونيل.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سينرتي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست
1: مع سينرتي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لسينرتي لايف
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store وApp Store
4: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco, Hajim Amour.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

Oh, my God.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تنضم في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: جهة الدخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهة الداخل في أسبوع. أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهة الداخل في أسبوع. جرى بالداخل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات الماء وتطهير السائل والتعليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وترأس ولي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل حفل إطلاق هذه المشاريع بحضور رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، إلى جانب منتخب ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. وتشمل هذه المشاريع إطلاق أشغال بناء ثانوية الموحدين التأهيلية بحي الوحدة، وإعطاء انطلاقة أشغال تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالحي ذاته، إلى جانب تقديم مشروع لإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد لشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وأوضح المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدخل وادي الذهب مولاي المهدي الرشيد في تصريح للصحافة أن المشروع الأول يهم تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بحي الوحدة، مبرزا أن الأشغال موزعة على شطرين بكلفة تناهي 60 مليون درهم لكل شطر ومدة إنجاز تبلغ 12 شهر. وأبرز أن هذا المشروع سيمكن من الحد من ضياع المياه وتوفير ما يقارب مليون متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل نحو 12% من الاستهلاك السنوي لمدينة الدخلة. وبخصوص المشروع الثاني أفاد بأنه يتعلق بإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد في إطار الجهود الرامية إلى ترشيد تدبير الموارد المائية، كما سيمكن من التتبع المستمر لكميات المياه المصرفة في الوسط الطبيعي، وتبلغ كلفة هذا المشروع 9.74 ملايين درهم على أن يتم إنجازه في غضون 8 أشهر. أما المشروع الثالث فيهدف بحسب المسؤول ذاته لتعزيز القرب عبر توسيع شبكة الوكالات التجارية التابعة للشركة، مذكرا بافتتاح وكالة جديدة هذه السنة بحي المنظر الجميل وتهيئة وكالة تجارية ببئر قندوز، فضلا عن افتتاح وكالة جديدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بالمعبر الحدودي القرقرات. من جانبه أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخل وادي الذهب عيد دابوغنين أن مشروع بناء ثانوية الموحدين التأهيلية المرتقب افتتاحها في شتنبر 2027 سيساهم في تقريب العرض التربوي من ساكنة حي الوحدة وتحسين ظروف التمدرس. وأضاف أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف افتتاح 3 مؤسسات تعليمية جديدة، ويتعلق الأمر بثانويتي الخوارزمي وعبد الله بن ياسين إلى جانب مدرسة ابتدائية، بما سيسهم في التخفيف من الاكتظاظ خاصة على مستوى التعليم الثانوي. وأوضح السيد بوغنين أن هذه المؤسسات الجديدة ستستقبل نحو 2000 تلميذ مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن تعزيز العرض التربوي سيمكن من خفض مؤشر الاكتظاظ إلى ما دون المعدل الوطني، فضلا عن تقريب المؤسسات التعليمية من الساكنة، بما يسهم في الحد من التأخرات والغياب والانقطاع عن الدراسة. وسجل أن هذه الجهود تندرج في إطار الارتقاء بجودة التعليم من خلال تعزيز العرض التربوي بمختلف الأسلاك، بما سينعكس إيجابا على جودة التعلمات ونسب النجاح والتميز الدراسي. أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم بالداخل بمبادرة من المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الداخل وادي الذهب أن التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعيات إعاقة يشكل رافعة أساسية لتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني. ويندرج هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار التشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعيات إعاقة بجهة الداخل وادي الذهب في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وأكد المدير الجهوي للتعاون الوطني بالداخل وادي الذهب سالم بلبل في تصريح للصحافة أن هذه الحملة تجسد التزام التعاون الوطني بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة كافة أشكال التمييز والمضايقات التي قد يتعرضون لها. وأضاف أن هذه المبادرة ترم أيضا ضمان ممارسة هذه الفئات لحقوقها بشكل فعلي وتهيئة الظروف الكفيلة بالعيش الكريم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جمع ممثلين عن المجتمع المدني والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية الشريكة إلى جانب العديد من الفاعلين المعنيين بقضايا الإعاقة. من جهتها أبرزت رئيسة جمعية الأمل المشرق للأطفال في وضعية إعاقة عزيزة العروس أن التمكين الاقتصادي لا يقتصر فقط على الولوج إلى الشغل، بل يشكل الامتداد الطبيعي لمسار التأهيل والإدماج ودعامة أساسية لتعزيز الاستقلالية والكرامة والمشاركة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية. شكرا لكم على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

تيليكتي نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. تيليكتي نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.tiliktinews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق تيليكتي نيوز. تيليكتي نيوز الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي النافع والأمسان حضراتكم، أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: Señor.
1: إذاعة الدخلة.
2: أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مجلس العلمي.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية. فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله عزم على الهجرة، وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا،

امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني إلها المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة هو وأبو بكر الصديق صاحبه برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره. وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من من من من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم. وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش، وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السيرة أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لابد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة، يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني،
أقول.

0: قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

azulejado.

فقط اجبرنا حد بار من يكرم بنيته، فقط اجبرنا حد بار.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين، برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف منها وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هاد الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هاد الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هاد الثقافة الصحية أو التوعية الصحية. يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله لنخصها الموضوع. أكيد العديد من الناس أولا ما كيعرفوش الأعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كي يجيب ليه الله أنه فقط عنده الكحة أو سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش أن داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شره، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الانواع ديالو، شنو هي الاعراض، العوامل ديال الخطوره، كيفاش نقدروا نقوموا بتشخيص، شنو هي طرق العلاج والوقايه، وايضا تكون عندنا فكره عن وضع هذا داء السل بالنسبه للمملكه المغربيه. وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، منتي
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه وبين سعال ربما او زكام او شيء من هاد القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد داء سل او السل كيف ينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالحاب البيضان هي المانشات،
0: مزيان انه يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره السلية ميكوباكتيريون تيباركولوزيس تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا، يعني تيباركولوز بيلمونير تيباركولوز اكسترا بيلمونير يعني
0: خارجي،
1: يعني ما هو يعني قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم، ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان، ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذن طيب هاد السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه، وهذه حقيقة علمية، أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هاد العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا، والله زاد السل هي أسرع عدوى اللي تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تعود عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيلي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زر حد عطس حداه والله يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج والله ذاك
2: سعادة سادتي نرفع على مستمعي حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: الرسل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس. فاهم يا قير؟ كيف قلت لك يعني ذاك الرذاذ والله
1: صحيح.
0: يعني قد لي هذا. وهون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل الكامن لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
1: طيب، قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيماء؟
0: فيه نوعين كيف قلت، ذركاتية خالق السل الكامل والسل النشط. السل

إلى عادي عنده ضعف في المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشطة وتتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاعد يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته، بها اللي يعود بسرعة ديال الانتقال ديال

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.
1: هنا في المدينة محمد بن المنكدر.
2: أنعم به وأكرم.
1: ومحمد بن كعب.
2: فضل جليل.
1: ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس،
2: قبس علم ينتفع به.
1: ومحمد بن علي بن الحسين، جده لأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فلأبدأن بهذا قبلهم.
1: ولسوف أدعك تدخل عليه وحدك.
2: وحدي؟ لما يا سفيان؟
1: لتنعم بحلو اللقاء حتى أجمع صحبي ممن أعرف من العلماء. ها هنا الطريق إلى المسجد يا أوزاعي، فاسبقني إلى هناك، ولكن لا تنسى أن تقص علي كيف كان اللقاء.

0: سر قلبي مثلما سر بهذا اللقاء يا سفيان. دخلت فحييت فسلم علي، ثم أخذ بيدي وأجلسني فأدناني، ثم قال: من أي إخواننا أنت؟ قلت: رجل من أهل الشام. فقال: من أي أهل الشام؟ قلت: رجل من دمشق. قال: نعم. أخبرني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس ثلاثة معاقل، فمعقلهم من الملحمة الكبرى تكون بعمق أنطاكية دمشق، ومعقلهم من الرجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء.
1: بخ بخ يا أوزاعي، حييت بخير ما يقال في الناس.

0: متى نبلغ عمار البصرة يا عبد الرحمن؟
1: ما زال أمامنا سفر يا أمي. ماذا بك يا أمه؟
0: لا شيء يا ولدي، إنما أجهدني السفر الدائم، فلا تفزع علي هكذا.
1: لا أفزع؟ هل تحسين علة عافاك الله؟
0: يا عبد الرحمن، أشفق عليك يا ولدي من برك بأمك، فما أكاد أشعر بشيء ولا بعلة. إن شاء الله سأكون بخير يا ولدي.
1: أيها الرجال، أوقفوا الرحال واضربوا الخيام هنا، فلن أبرح حتى أطمئن على أمي.
0: ألا سبيل معك حتى لا تترفق بي كل هذا الترفق يا ولدي؟ جزاك الله عني خير ثواب الدنيا والآخرة.

0: مضى علينا أكثر من 20 ليلة يا أخي، ونحن هنا قائمون، فإلى متى سيظل الرحال هكذا؟
1: أسأل الله العافية لأمي يا رجل، فهل في هذا من بأس؟
0: ما زالت الشقة بعيدة إلى البصرة.
1: أعلم، ولكن ماذا أصنع بأمي وهي عليلة كما ترى؟
0: كم من عليل بات على الرحيل.
1: يا هذا، ألم تسمع إلى قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن شئت أن تبيعني الرحال اشتريته، ولكني لا أستطيع أن أعصي لله أمرا في أمي، فانظر ماذا ترى.
0: عجبا ما أسمع منك يا أخي، لا أبيعك ولا أفارقك، فما عدت مثلك في الجود حين استأجرت، ولا في الكرم ضيافة لنا منذ أقمت.
1: يا أخي، في الله ما أعطيتك، ولكن الله شاء، وإن كان لك رغبة في المزيد، جزيتك على معروفك معي ترفقا بأمي.
0: ما لي عليك بعد الذي قلت حجة، ولست أطمع في مزيد، فمثلك يعطي دون أن يسأل، فاغفر لي أني كنت ملولا، وليتقبل الله دعائي لأمك بالشفاء.

0: من هذا يا أخ العرب؟
1: رحال استأجره رجل من أهل العلم لنذهب به إلى البصرة.
0: رجل من أهل العلم
1: وأهل التقى أيضا.
0: خير ما أسمع، فمن يكون؟
1: هو ذا قادم إلينا.
2: مرحبا بك يا أخي، مرحبا بك. تفضل.
0: زادك الله فضلا يا سيدي.
2: ألك حاجة؟
0: أنا رجل من أهل البصرة، أقصد المدينة.
2: وكيف حال أهل البصرة؟
0: عمن تريد أن تسأل؟
2: عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين.
0: أما الأول فإنه مريض لازم داره، وقد رحلت وهو على ذلك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وأما الثاني فقد صليت وراءه فجر الرحيل منذ 20 يوما.
2: الحمد لله على كل حال. هل لك في حاجة؟
0: فضل ماء وبعض زاد.
2: لك ما طلبت، فأعطه ما شاء من الرحال.
1: ما أكرمك من رجل لا يرد طالبا.
2: كيف أضحيت اليوم يا أمي؟
3: الحمد لله بخير يا عبد الرحمن. ألم تزمع الرحيل بعد؟
2: عفاك الله يا أمي، هل أستطيع؟
3: نعم يا عبد الرحمن، فقد طال مكثي ها هنا، وخف عني ما كنت أشكو، فلا بأس علي من الرحيل.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون. في ذمة الله يا بصري.
1: كان رحمه الله فضلا في العلم والمعرفة، وقد حفظت على يديه الكثير.
0: وكيف حال ابن سيرين يا شيخ قتادة؟
1: وأستاذي ومعلمي، وما وقفت على هذا المنبر إلا لعلته التي ألزمته الفراش.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا أوزعي، إنما لكل أجل كتاب.
0: سبحان الله الحي القيوم يا شيخ قتادة بن دعامة السدوسي، وهل قلت غير ذلك؟
1: لقد رأيت وجهك وقد تغير لما سمعت مني.
0: أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما كنت أسعى لأتعلم على يديهما.
1: إن شاء الله تعالى نذهب إلى أستاذي الشيخ محمد بن سيرين في الغداء.

0: وإلى أن يأتي الغد يا عبد الرحمن تظل هكذا يا ولدي. قم يا بني، قم وأغمد جفنيك، فلم ينم لك جفن ولم يهدأ لك بال.
1: واهن يا أمي، وأستغفر الله العظيم من نزغ الشيطان الرجيم، إنما الذي يعتمل في قلبي.
0: هون عليك يا ولدي.
1: يا أمي، ليس الأمر كما تظنين بي، فإني أؤمن بالموت فهو اليقين.
0: فما الذي يشغل بالك إلى هذا الحد يا ولدي؟
1: لاحظت شيئا في أرض النهرين لم ألحظه بين العرب جميعا.
0: ويشغل بالك هكذا؟
1: نعم، فالناس هنا شيعا يفكرون، وشيعا يتفرقون، وشيعا يتناحرون.
0: هذا شأن الناس في كل مكان يا ولدي.
1: لا يا أمي، ليس ما آلمني أنهم تفرقوا في حياتهم أو معاشهم، ولكنهم تفرقوا في كتاب الله يا أمي.
0: تفرقوا في كتاب الله؟ كيف يا ولدي؟
1: كنت قد تعلمت في الدرس أن عمر بن عبد العزيز قد علم بأمر القدريين فحاجهم في ذلك وغلبهم بالحجة البينة، ثم جاء هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين وكاتبهم عهدا ألا يلجوا فيما هم فيه يلجون.
0: وما القدرية يا عبد الرحمن؟
1: أمر ينادي به بعض القوم هاهنا، يقول إن الله تعالى يقضي ويقدر للناس كل ما يفعلون.
0: وماذا في ذلك يا عبد الرحمن؟
1: ماذا في ذلك؟ في ذلك أمر عظيم يا أمي، فهل إذا قضى الله على عباده بكل ما يفعلون يحاسبهم على أمر قضى به عليهم؟
0: يا عبد الرحمن، أوضح لأمك يا بني، فلست شيخا من شيوخك.
1: إنما يدعون به باطل على الله تعالى، واحتجاج من الكفر باليوم الآخر، وجدل كله بهتان وزور على الله، وتبجح على الثواب والعقاب والجنة والنار والعدل والرحمة.
0: أستغفر الله ربي وأعوذ به من الكفر، ولكن يا عبد الرحمن، إن كان الأمر هاهنا كذلك، فهل أنت مزمع على مجلس تنقدهم فيه؟
1: كلا يا أمي، فما أجالس أمثال هؤلاء، والله يقول فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم.
0: فلما القلق الذي أنت فيه؟
1: إنما قلقي على الصبح الذي أسعى فيه لأطرق باب الشيخ محمد بن سيرين لأستأذن عليه.

0: أستطيع أن أنتظر خارج الباب حتى أتي.
1: انتظر إذا سمحت، ولكن لا أعدك بالدخول.
0: لعل الرجل إذ لا يعرف حاجتي يصدني، فلأنتظر حتى يحضر الشيخ قتادة دعامة السدسي.
2: ها قد قدمت إليك يا أوزعي، فلما لم تدخل إذ وصلت؟
0: لم يؤذن لأحد من القوم الذين ترى يا شيخ قتادة.
2: فلننتظر، فلعل الأمر جد خطير.

0: لقد خرج الطبيب من عند الشيخ ابن سيرين، أفلا يؤذن لنا بالدخول؟
1: اجلسوا يا قوم وسأذهب أنا لأرى.
2: بالله عليك لا تطل غيابك عنا إذ دخلت.
0: أجئت تلتمس عنده حاجة؟
2: في العلم يا أخي أبتغي هذا اللقاء.
0: إن الشيخ كما علمنا على سرير.
2: لا يا أخي لا، لا تقل كلمة هي من أمر الله وحده.
0: قدري أنت؟
2: إن لله قضاء هو يقضي فيه لا رد له، وإن للناس سلوكا خلقهم الله ليحاسبهم عليه.
0: صدقت، فماذا أنت عليه؟
2: الذي أنا عليه وما تراني فيه الآن، فانظر، هذا الشيخ قتادة مقبل علينا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ماذا وراءك بالله عليك؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: und dann.
1: Oh,
0: Mama, go!

0: قالوا لي عنك عنك لا تمشي.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتم كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة، الحسان يا أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاتو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسان يا سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
4: شكرا أحمد، مرحبا.
3: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
4: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5، الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عدل الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهة عمان في البوادي تقبل المدينة، اللي المدينة فيها البحر وباردة.
3: صحيح.
4: اليوم الدهل الداخل هذا وبهم كثرة العوام الباردة عاد منين يجي
3: والقروح كيكون أكثر في البادية،
4: دائما يجي عام حامي يتفضل هم يتلقاو ذاك عمان الفوق وتعتدل الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع الفوق أوريك حالي.
3: صحيح. وليت تيرستولهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كي يقل لوكيل وكي كتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول، كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
4: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدوا من الماء. شنو أسباب ذاك؟
3: نعم.
4: أسباب ذاك لأن الحيوان منين يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو، يعيو يجيروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك، يوردوا بالليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا بأربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يتم الحيوان يمشي مع أصباح يروح.
3: نعم.
4: يعودوا بعيد من الماء وحسب المرعى، المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي تحمد.
3: نعم.
4: لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء. صح. وحرارة الشمس
3: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم،
4: فما أحلام ورودة مائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
3: نعم.
4: ومنازله 7 كما قد ذكرنا. في الحلقات السابقة، وهي البروج، فأولهم برج النطح، ويليه البطين، ويليه برج الثرياء، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهقعة والهنعة. هاو الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق يخرج الوتات ما يتخطى الصيف، ما يضخر 4 أو 5 ماتوا بهم الغرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دائما عام 70 ليلة، ومستويات الوتات قليلة. كل صيف يذكر لنا رجال والله ماتوا بهم الغرق على أثر المر قاتلين بدونها. الحقيقة قلنا برجاء هاي والأبراج اللي هم شدة الحرارة في الزمن الأول، فهمت؟ الهقعة والهلعة، الثالث الرابع والخامس والسادس، فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين هي والثانية 12 يوم، وسبع سبع سبع تقريبا كل منزلة هي البرج بينهم مع صاحبه الموالي، فهمت؟
3: نعم.
4: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء، يقول الشيخ محمد المامي عرضنا لك تو الكسرة قد حان الماء يا مولانا يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانا يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا راعي عندك جاهم بينا رزق كريم اسمه ملانا يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا
3: جميل
4: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف لأنه زمن تين تين تين تين وحار جدا قوي قوي جدا أقصى درجة الحقيقة واحد ثاني مالي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مالي الشحن دراما يجيبوا له شي ثاني يلي في يديك النواصي وحار جودك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم أخضر تسري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنه شن ذكرك فلا يعمل بينا حواصة يا وجهد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشق في الجو تسبق عيني الخراصة صب علينا مطلب الله وتعالك المغادر الكراصة
3: تبارك الله عليك جميل
4: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف يا وعودوا ما ينحروا زمن الصيف إيش اللي المواد الخفيفة كيف مارو هذا وكيف المواد الثانية اللي بيقع
3: وباش كان يرويوا العطش دياله
4: لقرب التنوات عندهم سكت السكة سكت لهم نوع من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن اللي عند أطباء محرمين المال اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزنك
3: صحيح
4: ذاك النوع هو لي ديال ديالهم في السواقي ديالهم
3: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوه من غير أتاي طبعا
4: الشراب تبارك الله
3: أكيد كاين الزريق
4: الزريق واللبن مرقق شوي
3: وباش يعدلون باش كيصوبوا
4: الزريق لا يقبو تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لترين من اللبن يجر معهم لترين والله ثلاثة من الماء وليتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم يعود اللبن مطعم وتزين حامض ما هو حامض قبالة وتعد المدفافة يدفوها العلاج ويعدل به الزبدة مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها يقول الشكوى الحمراء ديال الطعم ودائما اللبن وطعم لأن دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو الأكثر ولا بالطبع
3: الشكوى وهذيك الحموضة ديالو راه صحية هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحة للمعدة
4: الأمعاء تعود حموضة خفيفة ممتاز
3: صحيح
4: أيوة يتمشاو مع ذاك الحال يجي مولانا الصيف يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافة 400 و500 كيلو يقبل ثلاثة رجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشرة وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوقتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا
3: وفي الليل كيف تشي يكون سمر في الليالي المقمرة أكيد في البادية عندها طعم خاص
4: حقيقة في الليل يعود زين حتى واللباس ما هو خارج اللباس قليل في الليل الناس بتير السابي الحامي حتى الباس قاع في الليل قاع ما هو خارج قليل يجي يلسو ولا شي منين يتكي قاع قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة والراجل عنده لا دراعته سروال والمرأة لا عندها ملحفة وحدها شي ثاني من اللباس قاع ما هو عنده لا ملحفة وحدها ذاك سمعته وفي الشتاء أحلى بد أصلا من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قبل الفرو يلسوه ويدفي ولاحظت عندهم قطيفة يلسوه والله ثياب ثاني الشتاء دائما لو دار تعرف من لباس غليظ لأن الشتاء ملي فتيرس يجي شديد جدا
3: وباش يقصروا في الوقت ديالهم أشنيه بعض الألعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف
4: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال يلعبوا شنو قالوا ضامة وضامة اللي مسميها ضامة اسبانيا هناك هذا الكلمة كاينة هناك في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا لأن
3: وهي أصلها مناش كلمة
4: كلمة إسبانية لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قصيرة ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بالمهار خارج من المسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل القفة باش ما تدقدق من مضلع الحاله مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمين يقولها نصر ضامه وضامه كلمه جايه من اللغه الاسبانيه اصلا زين
3: واذا هذه من الالعاب ياك ما كاين شي نسيناه ما الى حاج اللي عنده علاقه بالصيف
4: الالعاب قلنا خريبقه وضامه ودمراو ودمراو
3: بالنسبه للعيال شنو كيميز اللعبه ديال دمراو باش كتميز
4: سبحان الله العظيم سيد دمراو قط لعبوها الانبياء هي ثلاث مربعات مربع البرناني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقبض انت 12 عود من قبض 20 بحره منين قاعد ثلاثه من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك فهمت والله ترى انت بحره عندي انا اذا سادوا ثلاثه ويقول لك الشيخ محمد الرمامي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دمراو حررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلبية والمعاين الاجماع عليهم ما تقالي هم 12 اللي عاني الاخي ذلك اخي القول المهم العليات يعودوا معدلين كشين قالوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق الوادي ما هو فيها كان قليل بهم قلت الخشب وقلت السباغ وقلت الشيخ مداك والالعاب اصلا الرجال عندهم اللعبة الرياضية عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشيء قالوا أراح
3: وهذه كلهم ألعاب بدنية
4: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح هم اللي حق وشي ذاك يوم يتمشاوا ويصيبوا حياتهم صعبة زمن البوادي
3: الله لا يخطيك سي آل سعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طال الثقافة الحسنية ما بقي شيء ما ذكرته
4: أنا قلت هناك في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقوله ما أشد هو على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقوله وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم الناس تورد بثلث ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف
3: الله يحفظك مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي آل سعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه إذا باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة
5: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة الاقتصاد الثقافة الرياضة عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News الخبر اليقين من المصدر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعيا.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعة هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

نصائح فعالة للحامل في الشهر الأول. الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليها أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليها أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الحلقية العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن أودعكم على من نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في

0: قادم بمشيئة الله. حتى ذلكم والحيل لكم تحيات الدشبكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمت في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.